0: كثير. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداه من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق،
1: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
0: وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
1: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال: لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين، قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال: فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. لكن السؤال: هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه، حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة.
1: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه، ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها، فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح، صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكان بها العزى، وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزة وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد يعني غزوة أحد لنا عزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام رادا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية نعم المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث أخرجه النسائي نعم وأبو نعيم في الدلائل والمقدسي في الضياء المختارة كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف. حصل تصحيح في المطبوع من المجمع قال يحيى بن المنذر هو علي. المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى والبيهقي في الدلائل أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به. وقال أبو حاتم صالح الحديث صالح الحديث. فهذه رتبة من يحسن ماذا حديثه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى.

0: قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله: تلك إذا قسمة ضيفة، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
1: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
0: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة
1: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع، فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه، فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي، هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي؟ لا، ويسلموا إيش؟ تسليما، ويسلموا تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟

0: قال رحمه الله تعالى ومطابقة الآيات للترجمة من
1: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع، كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم، تفضل.
0: قال رحمه الله تعالى ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
1: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.

0: قال الشارح أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
1: نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة إسناد صحيح على شرط الشيخين، فالحديث ماذا؟ صحيح. الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده، وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك، وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديث أو لحديث كثير كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المسلم.

0: يعني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأوخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد، وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك إيش؟ العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم، وبعد أن يهتدي، وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا في من جاهليته السابقة. يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة

0: إلا بالله، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم. فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كيف؟ كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة، فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله، فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
0: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي

0: لها عاكفون.
1: وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما إيش لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم إيش لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها، يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه، إمن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب، ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا، مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر.

0: أكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، أهو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها

0: بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال: كما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
1: ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
1: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة.
1: هذا موجود، يشهد لهذا التشبه بالكفار، يعني لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم

0: بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين. فمنهم من زاغ في باب الشبهات ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته. فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره.
0: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ربطناها خطأ في حديث رويفع قال: حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا، قلت بالفتح وصوابها الكسر، لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه أن يبارك

الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا نعم بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة، وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة، لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيه؟ أن تضمرها، وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا

0: فيها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ كيد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه. من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه
1: موقع
0: الخلايا.
1: ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبث

أخذتها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم.

والوصايا العشر التسعة السابقة، أو هو القرآن الكريم، أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو الدين، أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة. أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعود من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. وهو قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه، ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها،

وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم البغضاء والحسد وفساد ذات البين. فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول

صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه. والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون.

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه

يشعر بالبعيد. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيانا وخروجا، ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على

ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة. فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

لا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمتي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، اذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة إلى على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس، سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله.

الله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام

أم جنبني هذه الأهواء؟ وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل، فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة. والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره، إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة.

فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا فئاما من الناس عن الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال وزخرفوا لهم القول، كما زخرفه إبليس على قريش حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف

قل هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب، بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن رب الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط. وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال: أما الصراط فهو الإسلام، أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله،

اتق الشبهات والشهوات، فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل، فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع، قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا.

0: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى بين الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى هل يستوي عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال النبي قال للنبي وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن

بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام

أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث لكنه زاد واشتد بعد المبعث انذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل فيقول سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال كانت علي بردة فكنت جالسا فذكر هذا اليهودي البعث وذكر

القيامة، وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي، ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحق

البشر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما.

وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذا لما نام جاءه الوحي في المنام، ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول: حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا: لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول: لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال: لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت

مستعدا، ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام في أي شهر نزل القرآن، لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال: أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول، أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان، ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال: اقرأ. هكذا يقول له جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال: ما

بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها

زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف، فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي. يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة. وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورق بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد.

عبد العزة وهو قرشي، هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقية من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة، حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا، ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد فرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه، ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح ولا حجة للمستشرقين.
ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذا عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح، هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر، ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم، وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر

وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث. هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل الله عز وجل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة، فسيسألك عما حصل. ولهذا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما، هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمن علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب. كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه، وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم

هذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام، يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا، ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فاهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد، ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام، وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها

0: كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنها رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة. لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في

0: جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: فقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عوال بن سبع مزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية. فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليم

كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباده. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت، الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة، عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل، أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا، أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول: لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يكون؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟

لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك، هذه كلها كلام سقط لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا، يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف. وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال أبي دعوى الجاهلية. لاحظ، يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله، ما هو المخرج إذا كان هذه الفتنة التي ستحيط بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطيك؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟

يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة، قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص. فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر. هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات. هذه الدنيا طبعت على كذا، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا يعرف. ما قال تركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ونصب الخليفة واجب بالاتفاق، كما حكاه الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، وهذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وهذا ما ينبت به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية. هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟

الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفطور، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحواله، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإمام الذي يوصف البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته سواء، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر جماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ له البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبهة على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عمر، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس، انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس بلوى مهانة، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. فيقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحا فيه عزة من الله ظهر. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى بذلك. السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدود ما يكره الإنسان، وأثرة علينا. الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استئثار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا، أو أن يمنعوك حقك ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا دل لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغربنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق.

يدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لا بد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر. ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه جادل. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع، كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا عن جماعة المسلمين. ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة، الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تفت الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار، ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها، فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى التكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك، ليش تتخانع؟ ليش تتنزل العبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم، والإنسان حر؟ ما هذه الحرية التي

اسلام الناس وتخرجهم الى دائره الكفر. ما الحريه؟ هذا تعدي وظلم. هل الحريه اقتصرت على ان يحزب الناس وان يكونوا جماعات واحزاب وفرق ما انزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات اسلاميه؟ هل الاسلام واحد؟ والدين عند الله جل وعلا الاسلام، هو صناكم المسلمين من قبل، هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات اسلاميه او يغطونها الان جماعات الاسلام السياسي او نحو ذلك. هذه جماعات حزبيه، جماعات بدعيه، وقف في وجهها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابه ووقع بينهم اللغط قالت ام سلمه: لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. الواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم. أنتم اللي فرقتم، وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت؟ الدولة الإسلامية في الشام والعراق كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعن. وأنا سمعت بأذني من شخص قال: والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء ولا إعادة أهل البدايه والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من وفي مقابلة أظنها ما نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله قال: إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقا لا ستتقاتلون، قال: لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواطن الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم الآن تنتمون تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب

0: تتملك حتى تقوى. لا يوجد ولي أمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي ضبطها وضعها أهل العلم الضوابط غير متوترة، الزموا جماعتكم واتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نحرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا للدماء، الأطفال هم من النساء، شرد الناس من بيوتهم، ما استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظروا ما لحل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائها، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامها، الإخوان بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يترك الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فدات قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصفه؟ تأملوا، كان في ضمن وصية صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم، فضلكم الله جل وعلا لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك، فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقدت البيعة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع بذلك رأسه. لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية.
1: التخلف والرجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب النفع والعز. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغزل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراق عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين. ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعات ثبت أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة وحزب فرقة، عندهم بيعة على طرق صوفية معينة

0: فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البراء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة. والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأجور، مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأجور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه في هذه البدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشربوا على أصل الجماعة، ويشربوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلخ بنا سبيل الفائزين، وأن يجنبنا الكتب ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعادة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف وخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية، واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائحة. لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروحي والروح حديث المحب لإخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، معينا على نجوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ العاشي مدير الوزارة على تنفيذه وإعانته لإقامتي ونشر الدروس العلمية. أشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم، وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم لكن إحسان ظنهم بأخيهم. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة وهذه المحاضرة الطيبة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في ظهوره ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لبدء حفلهم الختامي وتكريم القادة
2: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد

مواضع في أربعة مواضع. أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، فقال لهم رسول الله، رسولها هنا اسم المفرد وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير، مثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم، رسل رسلهم، رسل هنا جمع رسول وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير في نظيره. ومن علامات، من أمثلة جمع المؤنث السالم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، علامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في المعتل، في معتل الآخر بالواو قال: والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.

ذلك في المعتل بالألف، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا، هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال، فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها، هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول فتكون علامة للرفع في موضعين، الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات، فإذا أردت جمعها قلت مسلمون وقلت مؤمنون وقلت مجاهدون وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه، وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفع

الواو لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء، فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة، هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون، المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح. والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة، لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم، أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب

إذا كان إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك، إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقر أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب، أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره. هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن يكون، أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط، شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى أبوك وأخوك وحموك، فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم، فم، فإذا قلت هذا فم فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة، بأي شيء؟ بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك. في قوله تعالى قال أبوهم، أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بسورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد ليست كلها.

أبوهم، قال هذا الفعل الماضي فعل، وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح. أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غير ياء المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، وأضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم. أمرهم أبوهم أيضا نفسها، فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة. انتبه، هذا مهم جدا، فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل، لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لا بد أن تعطيها حق الإضافة فتعيبها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس جاء أبوك وأخوك رجل فاضل وفوك نظيف و أنت ذو مال، كلها المهم أنك تركز على أمرين، العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع والعلامة، العامل الذي أحدث الرفع والعلامة من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. في قوله أيضا تبارك وتعالى وأبونا شيخ كبير، تمر على هذه الأمثلة وتراجع يعني تراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها. هذه العلامة هي العلامة الثانية، انتهينا منها، الأسماء الخمسة محصورة، أبوك أخوك فوك حموك فوك ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا، ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع، قال المصنف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى

يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العرب واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو. فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار. ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. ما النون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف للغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن النون عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن، عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون؟ قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع
في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبل في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ضمير المثنى، على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع، أليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع، يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامته. الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يسجدان لاحظ كيف سنعربها، نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب، يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ الجملة الفعلية يسجدان، خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به، يعني لعلنا نأخذ مثال ثاني، مثال ثان عن في القرآن، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، كما قلت لك يخصفان، يفعلان، يأكلان، يشربان، عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع، يعني ضمير الجمع على السواء إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا، مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعل

0: أنكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية، لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون، وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث، أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد، بل وأعيد، إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين. تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة. هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد، فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة، لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم، عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 13.
3: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسم

0: ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه. أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله، أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب، في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر، وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب، مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره، فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب، الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث، الأمر الثاني، البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان، أو للمكان، أو من بركة الماء بالكسر، وهو أي وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه، وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع. وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره. وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة، وفي معناها مهم مطالعته والرجوع إليه، قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة، هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة، هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب. يقول رحمه الله: فصل. وأما البركة فكذلك نوعان، أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد والمباركة كذلك. قال: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، أي جعله سبحانه وتعالى مباركا، هذا نوع. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره، ذكر جملة من الآيات، ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال آخر معناه: أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى، ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم، ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمل اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس
2: من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى، ومنه فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا هذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله والنصر من الله والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير لملازمته لها،

سبب أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا لينال ذلكم الفضل، وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، واضح. وأما ما جاء في الأزمنة، فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث. أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، قد يقول قائل جاءت بعض الأحاديث، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا؟ وسبب نزولها، ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر؟ وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر. لا أن البركة ماذا؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع، فهي بركة عمل لا

به الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال عمن أخذتم هذا الأمر عمن أخذتم هذا الأمر من أين لكم بهذا من الذي دلكم على هذا أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا هذا من الأمر المنكر بارك الله فيك لا تتسمح في هذا هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح فهمت بارك الله فيك فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم ثم الأمر الثالث قال الشارح شارح الباب قال كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا مشرك يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه هذا شرك أكبر وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم فيطلبون منها ماذا البركة استقلالا وهذا اتخاذها أندادا من دون الله أليس كذلك وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا فجعل ما ليس سببا سببا فجعل ما ليس سببا إيش سببا فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه لهذا هو من الشرك ماذا الأصغر فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في بابنا في شرح الباب وذكر مناسبته وهذا الثاني مناف لكماله إيش الواجب نعم ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات وأنه إله لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناه لبني هلال ثم ذكر روايتين في قراءة اللات الجمهور على تخفيف التاء وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد قال فعلى الأول ذكر معان أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا من الإله والعزى من العزيز إلى آخره ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره ووقفنا هنا أظن ها نعم تفضل

0: تعالى. وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداه من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق
1: يعني على القراءة الثانية يقصد على الثانية يعني أي على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
0: وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
1: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال لا منافاة هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين. قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما وليس كذلك. قال فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. لكن السؤال هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه حول القبر فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر أرادوا بها من؟ صاحب القبر فهو الذي عبدوه بالأصالة فهو الذي عبدوه بالأصالة فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا صارت تبعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة.
1: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا جعل هذه القباب وإعلائها فما أن يرى إلا يقولون هذا إيش ضريح وهذا مشهد وهذا مزار وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة إنما يقصدونها لقبر معظم فيها فسموا المدينة باسم هذا الضريح صاحب الضريح وهذا المزار قالوا مزار شريف. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث ثمرات فقطع الثمرات

0: وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزة، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد يعني غزوة أحد لنا عزة ولا عزة لكم، فقال عليه الصلاة والسلام رادا الله مولانا ولا مولى لكم، وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال وروى النسائي وابن مردويه أو مردويه هذا الحديث، أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا، وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف، حصل تصحيح في المطبوع من المجمع، قال يحيى بن المنذر هو علي، المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى، والبيهقي في الدلائل أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث، فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى.

0: وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذا قسمة ضيفة، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا أو سفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
1: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى واستفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
0: وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة
1: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع، فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه، فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق، هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة؟ إلى يومنا هذا. فليس شرطا أن تقتنع، لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي؟ لا، ويسلموا إيش؟ تسليما، ويسلموا تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنع.

0: كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريقة التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق ها وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد. هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع. كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها. أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم. تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
0: نعم. هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا، ولا يحلف بصاحب القبر أو ولي القبر إيش أبدا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه. يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى:

0: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
1: نعم. ثم شرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث ويقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة: إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح، الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني ومردوية قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله

0: المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده، وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال: فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم، وبعد أن يهتدي، وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخلاق، عن أهمية تصحيح الأخلاق. إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا في من جاهليته السابقة، يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن

0: يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يحتاج إلى جهاد عظيم، فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة. فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله. فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها

0: مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا أي سببه طلب التبرك بها، وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام

0: ذكر لأصحابه ممن سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك والجامع المشترك هو الخشية، هو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه إيش؟ المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
0: ولا يغتر بالعوام والطغام
1: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
0: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج؟ موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء

0: الأموات والذبح والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير من هذه الأمة
1: هذا موجود يشهد لهذا. التشبه بالكفار يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة، وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين، فمنهم من زاغ في باب الشبهات، ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى،
1: يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابهه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى، يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا، فينفذ في الناس بعض ما عنده، أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى، وفيه علم من أعلام النبوة، من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته، ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته. فليس هذا من التشبه في شيء، لأنها استقرت شرعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى، قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره.
1: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا ونصحح في ضبط لفظه

فيه وعليه أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا، نعم، بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم، هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة. أما الكنه والكيف فالله أعلم، هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل: كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها، فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد، وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة، وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم، هذه أخلاق مكتسبة لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجمها، يتشبه، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيه؟ أن تضمرها، وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا

أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك فيضمرونها بالحج والتربية إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون ولا تشربوا إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون حتى يضمرونها إذا قالوا لها قومي قامت اجلسي جلست النفس هكذا تنصاع تحتاج منك إلى أن تضمرها ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا هو هنا الإلجام هنا الإحجام إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي إيش رقيب هذا هو الإلجام تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله أن تنظر لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة صفوف كبير جامع كبير لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا هذا التفريط سببه إيش راجع قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي وكيف جثم الشيطان على قلبك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله كل شيء له سبب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا افعل هذا قم صلي ادعو الله إلى آخره هذا فين أنت الرقيب على نفسك ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة قال الحياء من الله هذا قسم والثاني الحياء من الناس والثالث الحياء من النفس ثم بين معنى الحياء من النفس قال كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم بارك الله فيكم هذه مرتبة عليا جدا نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره والله يخرج منك فترميه وتعاهد النفس وراجعها دوما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

0: وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه. من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه
1: الخزايا. الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه

المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية، فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية، وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة لكل الشرط. بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية.

إلى الصراط المستقيم، فهذا هو المطلب الأسمى. وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسعة السابقة، أو هو القرآن الكريم، أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو الدين، أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة. أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعوذ من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. وهو قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة

الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا، فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر، ولكنها

يحلق الدين عندما قال دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة عندما يتشاجر اثنان فيقول أحدهما يا للمهاجرين، ويقول الآخر يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه، والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان أو علان يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين، عبادة الله جل وعلا والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد.

فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو بعد يأتي بعد المطلب الأول وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به، فأمر الله تبارك وتعالى باحترام هذا الصراط واتباع هذا الصراط وعدم التفرق فيه. فالمسلم كلما سما في التقوى يشعر بضرورة العبادة وضرورة نشر هذه العبادة في الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى ختمها بالتقوى فقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي

اجتمعت فيه هذه الصفات، أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه، صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر إلى أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم

إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا. ومن هاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يدي الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة.
فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم، كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان، فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمتي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، أذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كمن يعبدون الله.

ويتفانون في العبادة، ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بأصحابه بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس، سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى.

والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا، والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في يوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل، فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة. والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمضي من عمرك عقوداً

وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت، وأسبابه كثيرة. فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت، هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا فئاما من الناس عن الصراط المستقيم، وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال، وزخرفوا لهم القول كما زخرفه إبليس على قريش، حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه

طوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم، وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب، بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل فقال: أما الصراط فهو الإسلام، أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها، فهو وازع الله في قلبك.

كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل في أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله، ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة، أمره في خاتمة هذه السورة أن يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب

عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى، بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال: هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى: هل يستوي عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال النبي قال للنبي: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا

0: إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وجزاكم الله أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوتب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم

تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جابر، وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك، فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمنعت هذه الجن من الاستماع. وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد إنذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي.

وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه، يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا

قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام. ثم كان يسلم عليه الحجر، ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها. ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذا الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفت في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا؟ في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام رآه.

على صورته الحقيقية. رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام. وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار
ارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا؟ هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان؟ هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية

عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط، لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان.

دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها: زملوني زملوني. فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف، فأخبر خديجة بالخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. يقول لخديجة: لقد خشيت على نفسي. حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له: يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي زوجته، فتقول له: أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات: كلا والله لا يحزنك الله. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له: كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله، فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا؟ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال: هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد

خديجة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل، آمن به وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال لا تسب ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفترى كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام، قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري

ليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح، هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر، ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر

حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث. هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار. هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب. كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره، أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه

وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس 3 مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب، عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها.

0: كان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لابد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنها رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة. لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس: لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: فقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي، شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه.

واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباد. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت تراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لأن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم. في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت الأحاديث، ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب علينا أيها الإخوة عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأصل أن نعيد الناس إلى الأصل الشرعي الذي بني عليه، لأننا نحن نبني ديننا على الدليل القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. هذه هي النجاة، هذه هي النجاة، هذا أصل. الله جل وعلا يقول، وسأذكر بعض الآيات حتى لا يطول، الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من

جل وعلا أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يكون؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك. هذه كلها كلام سفسطة لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرقوا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا، يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف، وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال أبي دعوى الجاهلية. لاحظ، يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، والشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون، وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون، الحديث معروف ومشهور، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله؟ ما هو المخرج إذا كان هذه الفتنة؟
تحيط بالناس. فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ماذا يعطي؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص، فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر، هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات، هذه الدنيا طبعت على كذب، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا يعرف. ما قال اتركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاها الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، هذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني، أبي دعوة جاهلية، ميتة جاهلية، هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في

نقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نقص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإيمان الذي ينصر البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفته ما عرفته، قابلته ما قابلته، صافحته كما، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصافحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يد البيع. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، تؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر الجماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم. أما غيرهم فكانت تؤخذ لهم البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذه الطريقة. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبه على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس، انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس ذل ومهانة، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. ويقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأدرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحي به عندكم من الله يضرح. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفت ذلك. السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدوث ما يكره الإنسان. وأثرة علينا، الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استهتار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا أو أن يمنعوك حق، ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا ذل؟ لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدندرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا

من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لهم، وفي رواية: يصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر، ما قال مخرج عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن، ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه هذا. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذه الجانب. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية والقدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم، وخرجوا عن جماعة المسلمين. ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة، الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار، ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء. نحن أكرمنا الله جل وعلا بصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين، والله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت

التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم. ما حرية؟ هذا تعدي ظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ الإسلام واحد، والدين عند الله جل وعلا الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطونها الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة: لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم الذين فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام، جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين: داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعب. وأنا سمعت بأذني من شخص قال: والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء. هذه عادة أهل الجدال والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من و و و وفي مقابلة أظنها مع نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا اسم القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. والشاهد أنه يسأله قال: إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقها لا، ستتقاتلون. قال: لكل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم الآن تنتمون تحت طائرة من لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة

هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليهم بيعة ما في مصلحة. الشروط الشرعية تضبطها وضعها أهل العلم والضوابط غير متوفرة. الزموا جماعتكم وتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نخرت فيها هذه الجماعات. ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا يتمى الأطفال من النساء، شرد الناس من بيوتهم، لا استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ما له حل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة. قال وظلم لا يتركه الله، وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامهم، بأقسامهم السرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يتركه الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص، وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع فداه قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصفه؟ تأملوا، كان في ظن وصيته صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم، فضلكم الله جل وعلا لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك، فالواجب عليكم أن تسمعوا الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقدت البيعة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرفع بذلك رأسه. لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون

خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. نحن نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعزة. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كثيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله للبيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراء عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز جماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين. ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعات سبب أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة. ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة وحزب فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية.

0: معينه فعقد الولاء والبراء من اعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهيه وضعف الامه. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعه. والنقول كثيره لا اريد ان اذكرها، لكن اوصي نفسي واخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وان مساله نزوم جماعه المسلمين تعبد لله وديانه تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم انك بذلك مأذور، مأذور عند الله سبحانه وتعالى، لانك تعقد قلبك على ما امرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعه المسلمين وامامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأذور، كما ان الذي يخالف ذلك ويتشبه في اهل البدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث، وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين، لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسألوا الله العافية، واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بارقة. لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين زكاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث روحي وغوث، حديث المحب لإخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، معينا على لزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ معاشي مدير الوزارة على ترتيبه وإعانته لإقامة ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم. وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم، لكن إحسان ظنهم بأخيهم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه في هذه المحاضرة الطيبة، جعل الله ذلك له في ميزان حسناته وبارك في ظهوره ونفع به الإسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الأسئلة ونترك المجال مع إدارة الدورة لذي حكمه الختام وتكريم القادة والطلاب.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله.

والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع: أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، فقال لهم رسول الله، رسولها هنا اسم المفرد وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير، مثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم، رسل رسلهم، رسل هنا جمع رسول وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير في نظيره. ومن علامات، من أمثلة جمع المؤنث السالم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، علامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر في مثل قوله تبارك وتعالى: ويوم تشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر. وقد يكون معتل الآخر والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في المعتل، في معتل الآخر بالواو

والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل المضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وكذلك في المعتل بالألف فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال، فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها، هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول فتكون علامة للرفع في موضعين، الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد. يعني إذا قلت مثلا مسلم، مؤمن، مجاهد، متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات، فإذا أردت جمعها قلت مسلمون وقلت مؤمنون وقلت مجاهدون وأيضا مخلصون وما شابه ذلك،

وتبعه. وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو، لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو وصف المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء، فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح، يفرح المؤمنون، يفرح. هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة، هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون، المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون، إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قولي العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح، مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة، يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح. والنحاة عندما يأتون بها يأتون بها مضافة، لأن هذا شرط فيها، فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال، وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا

ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحات في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبصيه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقره أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره، هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا. فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط يختص بذو، وشرط يختص ب شرط يختص بقول المصنف رحمه الله تعالى أبوك وأخوك وحموك، فوك بفوك وبذو مال. فوك أن ينطق هكذا لا تدخل عليه الميم فم، فإذا قلت هذا فم فإنك هنا تعربه إعراب الاسم المفرد وتستريح، لابد أن تحفظ هذه الشروط. وذو أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت.

هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة بأي شيء بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك في قوله تعالى قال أبوهم أبوهم إني لأجد ريح يوسف بسورة يوسف وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة يعني أغلبها أقصد ليست كلها. قال أبوهم قال هذا الفعل الماضي فعل وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح. أبو فاعل الفعل قال علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أبوهم هنا قال أبوهم أمرهم أبوهم لاحظ أنها أضيفت إلى غيرها المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب وأضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم أمرهم أبوهم أيضا نفسها. فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة انتبه هذا مهم جدا. فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم قال فعل ماض أعربنا أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة لا بد أن تعطيها حق الإضافة فتعربها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي في سورة طه اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس جاء أبوك وأخوك رجل فاضل وفوك نظيف وأنت ذو مال كلها المهم أنك تركز على أمرين العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع والعلامة العامل الذي أحدث الرفع والعلامة من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. في قوله أيضا تبارك وتعالى وأبونا شيخ كبير تمر على هذه الأمثلة وتراجع يعني تراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها. هذه العلامة هي العلامة الثانية انتهينا منها. الأسماء الخمسة محصورة أبوك أخوك فوك حموك فوك ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين وهذه ليست شغلة النحويين الآن لأن اللغويين اختلفوا في الحمو فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة فهو قريب من الجهتين فأقرباء الزوجة فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا. ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع. قال المصنف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع.

في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العرب واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو. فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار. ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. ما النون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أن كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف للغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن النون عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال، وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة.
ما لأنه مثنى. طيب والنون؟ قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول: النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا: إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ضمير المثنى، على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع، أليس كذلك؟ بلى. اعتبروا أنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع. يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ، من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير. هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه. هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا. هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامته. الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. يسجدان، لاحظ كيف سنعربها. نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والألف هو الفاعل. الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب. يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ الجملة الفعلية. يسجدان خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به، يعني لعلنا نأخذ مثال ثاني، مثال ثان عن في القرآن: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. كما قلت لك، يخصفان، يفعلان، يأكلان، يشربان، عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع، يعني ضمير الجمع، على السواء إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا، مثل قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت

0: أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية، لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث، أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد، بل وأعيد، إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين. تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة، هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد، فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم، عفوا في نظم
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل

0: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه: أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من اسم شرط جوابه محذوف تقديره فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب أن يتدبر الطالب الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث. الأمر الثاني: البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير يدل على لزومه المكان أو للمكان، أو من بركة الماء بالكسر، وهي البركة يعني مجمع الماء ومجتمعه، وهي تدل على كثرة الماء في ذلكم الموضع. وعليه فمن المعنيين يقال أن معنى البركة كثرة الخير وثباته ولزومه واستقراره. وثمة كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في البركة وفي معناها، مهم مطالعته

والرجوع إليه. قال رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد في الجزء الثاني من المجلد الأول من هذه الطبعة، هكذا طبعة قديمة عتيقة ما لها يعني اسم ولا دار طابعة، هذه الطبعة على كل حال طبعة قديمة من أوائل ما طبع للكتاب. يقول رحمه الله: فصل. وأما البركة فكذلك نوعان، أنه كان يتكلم على الصلاة والسلام على محمد وآل محمد، والمباركة كذلك. قال: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، أي جعله سبحانه وتعالى مباركا. هذا نوع. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره جل وعلا ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، فهو ماذا؟ المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها عز وجل على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى آخره، ذكر جملة من الآيات، ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما، فجاء بناء تبارك على بناء تعالي تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال آخر: معناه أن تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ثم ذكر جملة من المقالات عن السلف في هذا المعنى، ثم قال: وحقيقة اللفظة بركة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه،

وإنما معناها في نفسي من نسبت إليه، فهو المتعالي المتقدس سبحانه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا، فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل، إلى أن قال البركة كلها من قبله سبحانه وتعالى. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي لشيخ الإسلام ابن القيم، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى، ومنه فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها على غيرها مباركة، فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة. وتدبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في الصحيح عند انصرافه من الصلاة، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال وكذلك البركة، فهو جل وعلا المتبارك في ذاته الذي يبارك في من شاء من خلقه وعليه، فيصير بذلك مباركا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم ختم قائلا هذا بساط إنما وإن هذا بساط وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، يعني خلف هذا معان دقيقة، وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إليه وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وبالله التوفيق. هذا المعنى العظيم الذي ذكره وأشار إليه يفيدنا جدا في فهم هذا الباب، في فهم هذا الباب والخلل الذي وقع فيه كثير من الناس في هذه المسألة من حيثيات موضوعها. فالبركة كلها من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عند البخاري البركة من الله، البركة من الله، كما أن الرزق من الله، والنصر من الله، والعافية من الله ونحو ذلك، فلا يطلب ذلك إلا منه جل وعلا، ومنه ماذا؟ البركة، فلا تطلب إلا من الله، فهي عبادة. وما جاء عن بعض الأمكنة بذكرها مباركة أو الأزمنة، المعنى أن الخير فيها كثير،

ملازمته لها، والسبب أن يتشجع المرء على ملازمتها والقيام بحقها شرعا، فهي سبب لمضاعفة ماذا؟ الثواب وتكثيره، لينال البركة من ذلك. ومن تلك الأماكن ما جاء في فضائل المدينة، أليس كذلك؟ فلا يستحق هذا الفضل وما فيها من مناقب وفضائل وتكثير ثواب إلا من قام بماذا؟ بحقها شرعا لينال ذلكم الفضل، لينال ذلكم الفضل. وهذا لا يعني التمسح بأرض المدينة وبجدرانها وبأروقة المسجد النبوي مثلا أو نحو ذلك، لأن البركة بارك الله فيكم بركة لازمة لا تنتقل بالذات، لا تنتقل بالذات، بمعنى أنها بركة معنى لا حس، لا حس، واضح؟ وأما ما جاء في الأزمنة، ما جاء في الأزمنة فالبركة في ذلك أن المتعبد والمتنسك في تلك الأزمنة يناله ثواب عظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث، أن المتعبد والمتنسك فيها ينال من الثواب ما هو مترتب على ذلك ما لا يناله في غيره من الأيام والليالي مما لم يرد فيه ذلكم الثواب، ذلكم الثواب. قد يقول قائل جاءت بعض الأحاديث، جاءت بعض الأحاديث كما في الصحيح عند البخاري وغيره، وكذلك جاء في مسند أحمد وغيره في مسألة ماذا؟ آية التيمم، آية ماذا؟ وسبب نزولها، ما هذه بأول بركتكم آل أبي بكر. وقول عائشة رضي الله عنها في جويرية ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا أن أعتق كثير ممن كان تحت الصحابة من بني قومها من بني المصطلق، فكانت بركة عليهم بأن أعتق هؤلاء وترك هؤلاء. ويقول أهل العلم أنهم كانوا نحوا من 100 ممن نالتهم تلك ماذا؟ الخيرات. فالبركة من الناس بارك الله فيكم إنما هي لمن آمن بالله واتقاه وعمل برضاه وأقام شريعة الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى بركته في من آمن، أو البركة في من آمن به واتقاه كما مر، لا أن البركة ماذا؟ تنتقل، لا أن البركة إيش؟ تنتقل. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبرك بفضل وضوئه وريقه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لتنتقل البركة منه إليهم، هذا خاص به لا يتعدى إلى سواه، لا إلى صالحين ولا إلى أولياء ولا إلى غير ذلك، إذ لا دليل على سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحصل البركة التي حصلها من تحصل من آل جويرية ومن من تحصلت لهم البركة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام في آية التيمم من بركة آل أبي بكر، فليتبع ولا يبتدع،

فهي بركة عمل لا بركة ذات، بركة عمل لا بركة ذات. فالاقتداء بالصالحين ومتابعتهم فيما وافقوا فيه الحق هذا هو الخير الذي يعود على الإنسان، فيبارك الله عز وجل له وفيه. أما التمسح وسواء مسح اليد والوجه وغير ذلك فهذا مما هو مذموم. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وقال عمن أخذتم هذا الأمر، عمن أخذتم هذا الأمر، من أين لكم بهذا؟ من الذي دلكم على هذا؟ أنت ترى بعض الناس حتى على سبيل المزاح أحيانا يفعلون، يصافح فيفعل هكذا ويفعل هكذا، هذا من الأمر المنكر بارك الله فيه، لا تتسمح في هذا، هذا أمر لا يدخله التسامح والمزاح، فهمت بارك الله فيك؟ فلك في الإمام أحمد أسوة وقدوة بارك الله فيكم. ثم الأمر الثالث، قال الشارح شارح الباب قال كبقعة أو قبر ونحو ذلك فهو ماذا؟ مشرك. يكون هذا التبرك شركا أكبر وشركا أصغر، فيكون أكبر إذا ما اعتقد المرء أن المتبرك به كهذه المخلوقات من الأشجار والأحجار والإنس والجان وغير ذلك، أن المتبرك به كهذه المخلوقات يهب البركة بنفسه فيبارك الأشياء استقلالا فيطلبها منه، هذا شرك أكبر، وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من آلهتهم، فيطلبون منها ماذا؟ البركة استقلالا، وهذا اتخاذها أندادا من دون الله، أليس كذلك؟ وتكون أصغر إذا ما تمسح بها والتصق بها مثلا ونحو ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله، إنما فعل ذلك رجاء أن تحل به بركة من الله جل وعلا، فجعل ما ليس سببا سببا، فجعل ما ليس سببا إيش؟ سببا. فهذا طريق إلى الشرك الأكبر ومؤد إليه ويخشى على صاحبه من الوقوع فيه، لهذا هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. فالشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد كما مر في بابنا في شرح الباب وذكر مناسبته، وهذا الثاني مناف لكماله إيش؟ الواجب. نعم. ثم ذكر آية النجم وتكلم رحمه الله عن الشارح على اللات وأنه إله لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناه لبني هلال، ثم ذكر روايتين في قراءة اللات، الجمهور على تخفيف التاء وأن بعض القراء تشديدها اللات بالتشديد قال فعل الأول ذكر

0: عن أنه سم أنهم سموا اللات اشتقاقا من ماذا؟ من الإله، والعزى من العزيز إلى آخره. ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى اللات، وأنها صخرة كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها أو منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم إلى آخره. ووقفنا هنا أظن. ها نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق،
0: يعني على القراءة الثانية، يقصد على الثانية يعني على القراءة الثانية التي هي بتشديد التاء. نعم.
1: وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما.
0: نعم. يقول بعد أن حكى القولين قال: لا منافاة، هذا جمع من العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين القولين. قد يظهر ابتداء لبعض الناس أن ثمة مفارقة بينهما، وليس كذلك. قال: فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. لكن السؤال: هل عبدوا الصخرة أصالة أم تبعا؟ هل عبدوها أصالة أم تبعا؟ قال العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير أن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على قبر أو حواليه، حول القبر، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، لأنها عند القبر أو على القبر أو حوله. فالعبادة أرادوا بها صاحب القبر، أرادوا بها من؟ صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة، فصارت عبادة الصخرة إيش؟ تبعا، صارت تبعا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة.
0: أنت ترى أن هذه منذ ذلك العصر حتى يومنا هذا عباد القبور وأصحاب هذه القبور يعظمون بمثل هذه ماذا؟ جعل هذه القباب وإعلائها. فما أن يرى إلا يقولون: هذا إيش؟ ضريح، وهذا مشهد، وهذا مزار، وغير ذلك. صحيح؟ نعم. بل هناك مدينة في أفغانستان يقال لها مزار شريف كمان، فلا هي شريف ولا هي مزار حقيقة، إنما يقصدونها لقبر معظم فيها، فسموا المدينة باسم هذا الضريح، صاحب الضريح وهذا المزار، قالوا مزار شريف. نعم.
1: قال رحمه الله:

0: تعالى. وأما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزى وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى يا عزى، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفل التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله معنى العزى، وأنها قال أن ابن جرير قالت كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد يعني غزوة أحد لنا عزى ولا عزى لكم، فقال عليه الصلاة والسلام رادا الله مولانا ولا مولى لكم، وهذا في الصحيح عند البخاري. ثم ذكر حديث قتل خالد رضي الله تعالى عنه لهذه الجنية، نعم، المذكورة في الحديث الطويل الذي قرئ على أسماعكم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. قال وروى النسائي وابن مردوية أو مردويه هذا الحديث أخرجه النسائي، نعم، وأبو نعيم في الدلائل، والمقدسي في الضياء المختارة، كلهم من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع به. وذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن الطبراني رواه أيضا وفيه علي بن المنذر وهو ضعيف، حصل تصحيح في المطبوع من المجمع قال يحيى بن المنذر هو علي، في المطبوع من المجمع تصحيح قال يحيى وهو من علي بن المنذر. وقد توبع علي بن المنذر عليه من أبي كريب أبو العلاء كما عند أبي يعلى، والبيهقي في الدلائل أبو يعلى في المسند والبيهقي في الدلائل عن محمد بن فضيل عن الوليد به. قال الحافظ الضياء عقب إسناده الأول إسناده صحيح بالمتابعة، إسناده صحيح بإيش؟ بالمتابعة. والحديث أقل أحواله الحسن بسبب الوليد بن جميع، فهو عدل في نفسه إلا أن في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. لهذا قال الإمام أحمد وأبو زرعة وجماعة قالوا في ترجمته لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث، فهذه رتبة من يحسن ماذا؟ حديثه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى

0: يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ قوله: تلك إذا قسمة ضيثى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كان جورا أو سفها؟ فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى.
1: ولهذا هذا الاستفهام ألكم الذكر وله الأنثى هو استفهام إنكاري توبيخي، استفهام إنكاري توبيخي. نعم.
0: وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآية:
1: ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له، للحق يعني الذي جاءوهم به، للحق المنير الذي جاءوهم به. هل شرط، هل يشترط في من بلغته الحجة الناصعة والحق المنير أن يقتنع؟ هل القناعة شرط في قبول الحق؟ يعني لا بد أن أقنعك؟ ليس شرطا أن يقتنع المستمع. فكثير من أهل الضلالة والانحراف والهوى يعرفون الحق ولا يتبعونه، أليس كذلك؟ يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عنده علم ويعرفه، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فليس شرطا أن تقتنع أو أن يقتنع، إنما الواجب بيان الحق له باستيفاء الشروط وانتفاء موانعه. فلم يجعل العلماء القناعة شرطا في ذلك، شرطا في ذلك. ولهذا المأمور من أنبياء الله ورسله البيان والبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ما هو الإقناع؟ ليس شرطا. فكثير من أهل الضلالة والانحراف ما اقتنعوا بالحق. هذا أحمد بن أبي دؤاد في ومناقشة الإمام أحمد له إمام أهل السنة، هل اقتنع؟ ما اقتنع. عمرو بن عبيد المعتزلي، هل اقتنع بالحق الذي كان عند ابن سيرين والحسن البصري؟ ما اقتنع. هل اقتنع فلان وفلان من أهل الضلالة إلى يومنا هذا؟ فليس شرطا أن تقتنع. لا تقل أنا لم أقتنع، القناعة ليست شرطا، ليست شرطا لقبول الحق، إنما الواجب الانقياد للحق والتواضع للحق والتسليم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكفي؟ لا. ويسلم.

0: ايش؟ تسليما، ويسلم تسليما. فمسألة القناعة والاقتناع بارك الله فيكم هذه ليست شرطا. كثير ممن قبل الحق والحمد لله وانقاد له، وهذا هو الظن بكل أهل الحق ممن انقاد له، أنهم قبلوه واقتنعوا به، جاءت القناعة تباعا، جاءت القناعة ماذا؟ تباعا. فهمتم هذا؟ لأن هذا أمر يروج، صحيح؟ لم أقتنع، هذا الكلام غير مقنع أو لم يقنعني، كيف تريد أن تقتنع؟ قل لنا حتى نسلك الطريق التي نقنعك بها. القناعة إذا أردتها على الحقيقة أنك متى سمعت الحق وطرق أذنك من آيات الوحيين ومقالات السلف أن تقول سمعت وأطعت وتنقاد، هذه هي القناعة التي يجب أن تدرب نفسك وأن تربيها عليها، ما سوى هذا فهذيان. لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من
0: يعني حتى إن بعض الناس جعلوا قضية القناعة ما هي قضية علمية، جاءت صارت قضية يعني نفسانية، فيقولون مثلا كأمثال بعض المهرجين الذين تصدروا المشهد في بعض البلدان وفي بعض الأوطان وفي بعض الأماكن، وقد يكون حليقا وعنده شنب ويلبس الكرافتة مثلا أو غير ذلك، يقول يا أخي كلامه مقنع، كيف تعرف أنه مقنع؟ قال سبحان الله هكذا أحس، يحس أنه كلامه مقنع، ويسمع كلام الإمام عبد العزيز بن باز ولا يقتنع، يقول أحس أنه ما يقنع. صارت الأمور أحاسيس، يعني ما في قضايا نحتكم إليها، أنت إحساسك لم تقتنع، فبإحساسي أنا أني اقتنعت، فكيف الحكم بعد ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه. هل هذا من الرد إلى الله والرسول؟ نعم تفضل.
1: قال رحمه الله تعالى: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومناه من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان.
0: نعم، هنا يبين رحمه الله المطابقة والمناسبة لإيراد هذه الآية تحت هذه الترجمة. لا شك أن التبرك بقبور الصالحين أو بقبور عموم الموتى أمر مؤلم في كثير من البلدان والأوساط، أليس كذلك؟ ومفجع ونذير شر، وهذا الأمر ليس من الأمور التي كانت عليها الناس ثم تركت، بل هي موجودة حتى الآن ويحيونها جذعة في بعض الأوطان والبلدان، بل أذناب أولئك الخرافيين المتصوفة وغيرهم ممن يبحثون عن إشارة القبور والأضرحة يلهثون وراء إحيائها في هذه البلاد السنية المباركة، ويدعون إلى إيجاد مثل هذه الأمور من باب الآثار وتعظيم الآثار وإحياء الآثار، ثم ما نلبث إلا أن يتبرك الناس بها بعد ذلك ويعبدونها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم، والعجائب جمة كما يقال، لعله يحلف بالله ويستبيح أن الحلف بالله كاذبا ولا يحلف بصاحب القبر.

0: قبر إيش؟ أبدا يستعظم هذا، يستعظم هذا ولا يقدم عليه. يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هكذا تتوالد البلايا، والشرك بالله جل وعلا يبدأ تبركا ثم عبادة وتوجها واستغاثة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيس، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث.
0: نعم. ثم سرع في ذكر حديث أبي واقد رضي الله عنه، وهو الحديث الدليل الثاني في الباب، ويقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. جاء هذا الحديث، هو يقول الشارح عقبه: رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث جاء عند الترمذي، وفيه بدل الله أكبر سبحان الله، بدل الله أكبر إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وهو عند النسائي في الكبرى، ومثله عند ابن حبان في الصحيح بلفظ الله أكبر كما هنا، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بدونها. هذا الحديث ذكر أن الإمام أحمد وأبا يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وجماعة قد رووا، وهو كذلك عند جماعة آخرين، وهو عند الحاكم في المستدرك أيضا، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي وقواه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فثبته، قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث. وقال العلامة الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة: إسناد صحيح على شرط الشيخين. فالحديث ماذا؟ صحيح. الحديث صحيح. ثم ذكر اسم ترجم لأبي واقد رضي الله عنه وأنه صحابي مشهور، ثم قال: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال في حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني مردوية قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. هذا الحديث حديث عمرو بن عوف رواه من ذكره المصنف ابن أبي حاتم ومن معه، إلا أن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله، كثير ابن عبد الله ابن عوف، كثير بن عبد الله المزني، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده. وكثير هذا ضعفه جماهير العلماء ضعفا شديدا قد وصل به حد الترك، حد الترك. وقد عيب على الإمام الترمذي رحمه الله إخراجه لأحاديثه أو لحديث كثير، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في الميزان، وأنه مما أخذ على الإمام الترمذي أن أخرج حديث كثير بن عبد الله المزني الصلح جائز بين المسلمين في الميزان، يعني كلام الذهبي أين؟ في الميزان. فأخذ وعيب على الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير مع ما فيه من ماذا؟ من ضعف شديد وصل به حد ماذا؟ الترك. نعم. فعموما حديث الباب حديث أبي واقد يكفي ويغني. هل يتقوى حديث كثير؟ الجواب لا. هل يتقوى حديث كثير بحديث أبي واقد؟ حديث عوف عمرو بن عوف يتقوى بحديث أبي واقد؟ الجواب لا، لأن من شروط التقوية أن لا يكون الضعف إيش؟ هذا أحد الشروط، والشروط كثيرة كما بيناها في شرح التقريب. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف.
0: نعم، هنا فائدة نفيسة. قال يشرح قوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأنه من ماذا؟ من الشرك، ويجب الابتعاد عنه. لهذا لم يطلب هذا الطلب إلا من كان حديث عهد بكفر، أما من سبقت سابقته بالإسلام لم يقل هذا ولم يشارك فيه فهذه فائدة نفيسة. والفائدة الأخرى المهمة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف، يقصد الإمام محمد رحمه الله في الفوائد أو في المسائل. طيب، كون المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ما الذي يلزمه إذا ما انتقل من باطل إلى حق، ومن ضلالة إلى هداية، ومن شرك إلى إسلام؟ ما الذي يلزمه بعد أن يسلم وبعد أن يهتدي وبعد أن يعرف الحق؟ يلزمه أن يحرص على اقتلاع واجتثاث واستخراج هذه البقايا التي هي في ماذا؟ في داخل سويداء قلبه، فيحرص كل الحرص على ماذا؟ على الاجتهاد في تصحيح ذلك. وقد كانت لي كلمة قديمة لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، ماذا أهمية عن أهمية تصحيح الأخطاء.

0: عن أهمية تصحيح الأخلاق، إذ بعض الناس كان كافرا فأسلم، كان مسلما في أصله لكنه ضل ضلالا بعيدا، ركب الهوى بأصنافه وأشكاله، أو كان صاحب شهوات فهداه الله للسنة فاستقام، لكن بقيت رواسب وبقايا في من جاهليته السابقة، يجب عليه وجوبا أن يحرص وأن يجتهد في معالجتها واجتثاثها، لأن هذا بارك الله فيك مع الاحتكاك بالآخرين أو مع الآخرين والجلوس إلى الناس والكلام مع الناس والأخذ والعطاء والمنع وإلى آخره، تظهر تلك الكوامن، تظهر تلك ماذا؟ الكوامن، وخاصة إذا ما كانت عنده خفايا وبلايا في السر، كذلك إذا ما جلس سرا فجلس وحده هتك محارم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم. فيجب أن يصحح المرء ماذا؟ نفسه، وأن يصحح طريقته. ولهذا كانت المراقبة، مراقبة الله جل وعلا سرا وعلانية، والخشية منه جل وعلا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه ألما وتحسرا وتوبة ورغبة ورهبة من الله وفيما عند الله. هذا الذي يجب أن يكون عليه المرء السني. لا يوجد إنسان كان هكذا منذ أن يعني ولد من بطن أمه، تحصل عليه بعض القضايا يكبر في حال كفر، في حال إسلام، في حال طيش، فهداه الله، يجب أن يصحح وأن يقوم. ورحم الله امرأ أهدى إلي إيش؟ عيوبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي يعلى عند أبي يعلى في المسند، وهو حديث حسن، المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته. أنت ما تقف عند المرآة تجد إذا ما كان على رأسك أو على شيء من ثوبك أذن أو نحو ذلك، فتحاول أن تزيل أو تعدل أو تصحح. هكذا يجب أن يكون المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة، كيف؟ كالمرآة، يرى فيزيل، ما هو فضيحة كالإذاعة، فهمت؟ نعم. إذن يحرص المرء على مجاهدة نفسه للتخلص من ذلك كله، فهمت هذا اللفظ المهم؟ نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية:

0: اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله في شرح جملة من مفردات حديث أبي واقد رضي الله عنه، ومنها قوله العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، تبركا إقامتهم عند تلك السدرة سببه أي سببه طلب التبرك بها والتعظيم لها. فهمت؟ أن عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا أي سببه طلب التبرك بها. وهذا يتضح في قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون عليها يعلقونها عليها للبركة، لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل. وذكر معنى الأنواط إلى أن قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح، لأننا قلنا في لفظ الترمذي قال سبحان الله، وقد أشار هنا قال في رواية سبحان الله، في حالة التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله، أي إذا ما رأى عليه الصلاة والسلام أو سمع، رأى فعلا أو سمع قولا منكرا استعمل ماذا؟ التكبير، وكذلك ماذا؟ التسبيح. وكذلك ماذا؟ التسبيح، فهو يستخدمه لمثل هذه ماذا؟ المقامات أيضا. ثم ذكر معنى السنن وهي أنها الطرق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قلتم والذي نفسي بيده، فهو صادق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، هو صادق من غير يمين، فاليمين جاء بها من باب التأكيد والتغليظ على المقالة، كما قالت بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى بني إسرائيل، فشبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغير الاسم لا يغير الحقيقة. معلوم بارك الله فيكم أن المشركين الذين كانوا يعلقون أسلحتهم بذات أنواط كما قال في الحديث فعلوا ما يلي بذات أنواط، فعلوا ثلاثة أمور بذات أنواط. ما الذي فعلوه بها؟ ثلاثة أمور. أولا أنهم يعظمونها اعتقادا، يعظمونها إيش؟ اعتقادا. الأمر الثاني أنهم عكفوا عندها، عكفوا عندها تبركا وتعظيما. الثالث أنهم أناطوا بها أسلحتهم طلبا للبركة منها، طلبا للبركة إيش؟ منها. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو إيش؟ الشرك الأكبر.

0: فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه من سأل هذا السؤال أو طلب هذا الطلب ذكر لهم هذه الآية واستدل لهم بهذه الآية لما طلبوا ما طلبوا مع أنهم لم يطلبوا أن يجعلها إلها لهم، صحيح؟ لم يطلبوا، ولكن ذكر ذلك للجامع المشترك بين الأمرين، فإن هذا الطلب يجر إلى الشرك الأكبر، يجر إلى إيش؟ الشرك الأكبر بجامع الإشراك بالله، بجامع الإشراك بالله جل وعلا. فالعبرة إذن بالحقائق لا بالألفاظ. هم لم يقعوا في الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك، صحيح؟ أظهرنا لكم المفارقة، لكن جامع المشترك أو الجامع المشترك هو الخشية، أهو ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا. وإن كانت هذه الآية نزلت في من وقع في الشرك الأكبر، لكن لا يمنع من استدلال بها في التحذير من الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمتم؟ هذا معنى مذكور في هذه في هذا الإيراد لهذا الحديث أو لهذه الآية في هذا الحديث، واضح؟ ثمة توجيه ومخرج آخر ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، ومثله العلامة الشاطبي في الاعتصام. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، مجرد مشابهتهم لإيش؟ للكفار، في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم. إذن الإنكار جاء لوجه المشابهة، المشابهة. قال: فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو الشرك بعينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو إيش؟ بنفسه. إذن التحذير من إيش؟ من المشابهة، التحذير من ماذا؟ هذا توجيه آخر لمعنى إيراد هذه الآية في هذا الحديث، وضح؟ إذن هو وجهان، هما وجهان، الوجه الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وماذا؟ والأمر الآخر أو التحرير الآخر للموضوع ما ذكرناه عن الشيخين ابن تيمية والشاطبي. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تقليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك يحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم

0: متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذا الشجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام،
1: ولا يغتر بالعوام والطغام
0: ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة.
1: نعم، لا يستبعد أن يقع هذا، فحاجة الناس إلى تعليمهم توحيد الله جل في علاه وتصحيح هذه المعتقدات واجب على طلاب العلم، حاجتهم إليه ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي يتنفسونه. فهذه المظاهر موجودة، هذه المظاهر التي حكاها أبو شامة وما نقل أيضا نحوه عن الإمام ابن القيم موجودة بأشكال أخرى، فحري بطلبة العلم أهل السنة المحضة أن يبينوا الحق للخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، يعرف الناس ما بخلاف ما يقوله بعض المتحذرقة. الحمد لله لا يوجد شرك الآن، أنتم كل يوم توحيد توحيد توحيد توحيد يكفي. ألا يوجد هذا المذكور في هذه النماذج موجود الآن أو غير موجود؟ موجود، شرق أو غرب، روح يمين أو يسار، ستجد هذا في بلدان وفي أماكن وفي أقطار وبقع كثيرة. صحيح، تعبد هذه الأضرحة وهذه الأشجار وهذه المزارات وهذه العيون وهذه الصخور من دون الله جل وعلا، يتمسحون فيها ويتبركون بها ويستغيثون ويطلبون وينذرون لها ويعبدونها من دون الله. يحتاج الناس إلى هذا التوحيد وإلى تصحيح الاعتقاد، فأمر التصحيح شاق جدا، أمر التصحيح شاق جدا ومرهق جدا، لا يقوى عليه إلا من وفقه الله وسدده وأعانه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك وإن سمى

0: شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة
1: هذا موجود يشهد لهذا. التشبه بالكفار يعني لا يكاد يغيب عن أحد، لا يكاد يغيب عن أحد في متابعتهم في طرائقهم، بل إن بعض من ينتسب للإسلام اغترف من هؤلاء الكفار فجاء بعقيدتهم الفاسدة وبدأ يشكك الناس ويبث أحاديث الإلحاد بين أوساط المسلمين، فمنهم من زاغ في باب الشبهات ومنهم من ضل في أبواب الشهوات، وما أكثرهم في لباس، في حكاية، في طريق، في معيشة، حتى في مظهره وحلاقة شعر رأسه. أما يحتاج الناس إلى تصحيح مثل هذه الأمور وإلى تصحيح هذا المسار؟ والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. هذا في عصر العلامة عبد الرحمن بن حسن يقول هذا، الله المستعان، وكان الصلاح هو الغالب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى
1: وفي يعني السابق لا يمكن أن ترى كافرا يعني يأخذ عنه ولا يشابه ولا يقلده إلا أن يمشي ويتعنى يسافر، يعني يركب البحار ولا يقطع المفاوز والقفار ليمشي إلى تلك البلاد فيرى ما عند الكفار، صحيح؟ إما أن يذهب إليهم أو يرى أحدا منهم قد قدم، لكن لا يظهر هذا ابتداء، يظهره خفية شيئا فشيئا فينفذ في الناس بعض ما عنده أو فينفذ في الناس بعض ما عنده. أما الآن ما يحتاج أن تسافر ولا تروح ولا تجي، في مكانك، في الشارع، في الطريق، عند سرير النوم، ولا في الزقاق، ولا حتى عند دورات المياه يتفرجون وينظرون، صحيح؟ واحد يعطس هناك يشاركك وأنت تراه يعطس. ولهذا تسارع نفاذ مثل هذه البلايا في نفوس كثيرين، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فإذا كان من شريعته عليه الصلاة والسلام بمعنى جاءت الشريعة فأقرته ما صار من أعمال الجاهلية، صار من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام كانت ثمة أمور بين الكفار وبين المشركين محمودة من الشجاعة ومن إغاثة الملهوف ومن إعانة المحتاج ومن كرم الضيافة ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة، جاء الإسلام فأقرها، جاء عليه الصلاة والسلام فأقرها، فصارت من شريعته، فليس هذا من التشبه في شيء لأنها استقرت شرعا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
1: هذه ثلاثة الأصول، أليس كذلك؟ وهذا من دقيق استنباطه رحمه الله وغفر الله لنا وله. نقف عند هذا.

صحح في ضبطة لفظة فاتتنا في اللقاء الذي مضى، ضبطناها خطأ في حديث رويفع قال حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، وعدلتها له أنا قلت بالفتح وصوابها الكسر لأن المراد به السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فليصحح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول هل قولنا بارك الله فيك وبارك عليك بمعنى واحد؟ هو دعاء له فيه وعليه أن يبارك الله عز وجل له وفيه وعليه. نعم، يبارك له فيما أعطاه وفيما أعطاه، ويبارك عليه أيضا، فهذا دعاء له، دعاء له. هذا يسأل يقول قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، هل يجوز أن نطلب من الله عز وجل البركة بملازمة العلماء الكبار وطلب البركة من حضور مجالسهم؟ ادعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك لك وأن يسددك في الحضور لمجالس العلم، لمجالس أهل العلم. نعم، فهذا من الدعاء، ويطلب من العبد أن يدعو الله جل وعلا نعم بمثل هذه الدعوات الحسنة، لأن أهل العلم هم الذين يدلونه بأمر الله إلى الحق ويرشدونه إليه. أما مجرد الحضور فهم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن نحن نريد من الطالب فوق الحضور، الحضور مع الفهم، الحضور أن يحضر ويفهم. نعم، هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي مستحبة؟ الصلاة في غير الفريضة، في غير الفريضة، فمعلوم أنه في الفريضة يستحب ويندب إلى إتمام الصفوف وإكمالها، فلا شك أن الصف الأول أفضل، أعني في المسجد النبوي. أما في غير الفريضة فإذا ما صلى فيها فإنما يصلي في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة، أما الكنه والكيف فالله أعلم. هي من المسجد النبوي، فهذه منقبة أنها من المسجد، ومنقبة أخرى أنها روضة من رياض الجنة. هذا يسأل كيف يتدرج المؤمن في تصحيح أمراض قلبه، وما هي الكتب النافعة في ذلك والمعينة على ترك الأخلاق الرديئة والعادات السيئة؟ الإنسان على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير، وهو أدرى بنفسه من غيره، فإذا ما كان يعلم من نفسه مثل هذه القوادح والأمور غير المرغب فيها فيحسن به أن يسارع في العلاج، أن يسارع في العلاج شيئا فشيئا، يدفع ذلك عن نفسه، يقاومها، يجاهدها، يعلم أن السنة في هذا ألا حسد، فيدفع عن نفسه ويعالج الحسد وداء الحسد والحقد ونحو ذلك من الأدواء، يعالجها بالنظر فيما دلت له السنة وكيف كان سلف الأمة رضي الله عنهم قلوبهم سليمة طاهرة نقية يتشبه بهم. هذه أخلاق مكتسبة، لا يولد الشخص من بطن أمه كذلك، لكن حتى مثل هذه الأخلاق الدنيئة يكتسبها مع الليالي والأيام، لأنها لما نزلت قلبه لم تجد من يكنسها في حال كفر أو في حال ضلال أو عدم استقامة، فبقيت واستقرت فصارت مسلكا لم يجهد نفسه في ماذا؟ في دفعها ورفعها وكنسها، بقيت. فإذا ما اهتدى للحق وهدي إليه يحتاج منه أن يتعاهد هذه النفس ويربيها ويلجأ

يتشبهها يتشبه إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. تشبه، جاهد نفسك على هذا، قاومها شيئا فشيئا، ترضخ النفس، ترضخ الجمها. النفس كالخيل تحتاج إلى تضمير، تحتاج إلى إيش؟ أن تضمرها. وتضمير الخيل معروف عند من يعتني بالخيل، فإذا ما أرادوا للخيل خاصة إذا ما أخذوها نعم وجاءوا بها تكون فيها هوج وعدم اكتراث وفيها عنف ولا تقبل أن يركبها إيش أحد إلى غير ذلك، فيضمرونها بالحجز والتربية. إذا ما أرادوا بها السير في ميادين السباقات وغير ذلك أيضا ألجموا فمها، فلا يطعمونها إلا في الوقت وبالقدر وفيما يرغبون، ولا تشرب إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، ولا تخرج إلا في الوقت وبالقدر الذي يرغبون، حتى يضمرونها. إذا قالوا لها قومي قامت، اجلسي جلست. النفس هكذا تنصاع، تحتاج منك إلى أن تضمرها، ولا يمكن أن تضمرها إلا بالشرع المطهر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن تطيعوه تهتدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو، هنا الإلجام، هنا الإحجام. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي إيش رقيب. هذا هو الإلجام، تصارع نفسك خاصة في أبواب الخلوات، ففي الخلوات يحصل فيها ما يحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن تنظر، لك أن تنظر في الجوامع كيف هي يتيمة في صلوات الفجر، صحيح؟ تجد المساجد كثيرة يتيمة، صفوف كبير، جامع كبير، لا تكاد تجد من الصف إلا صفا أو أقل أو صفين. لما؟ ما هذا التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة؟ لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، اللي هي الفجر والعصر أو الفجر والعشاء، لأتوهما ولو حبوا. هذا التفريط سببه إيش؟ راجع، قلب في يومك ماذا فعلت وماذا اقترفت من الآثام والمعاصي، وكيف جثم الشيطان على قلبك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كل شيء له سبب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا لا يمكن أن يأتيك زيد من الناس يجلسك في البيت يقول لك انتبه لا تفعل هذا، افعل هذا، قم صلي، ادعو الله إلى آخره. هذا فين؟ أنت الرقيب على نفسك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج لما تكلم عن الحياء وعن أقسامه الثلاثة، قال الحياء من الله، هذا قسم، والثاني الحياء من الناس، والثالث الحياء من النفس. ثم بين معنى الحياء من النفس، قال كأن له نفسين يستحي

0: إحداهما من الأخرى. هذه مرتبة عليا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم بارك الله فيكم. هذه مرتبة عليا جدا، نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. هنا إذا ما ألجمت النفس بهذا اللجام استطعت أن تعالج هذا الخلل من جذوره، والله يخرج منك فترميه. وتعاهد النفس وراجعها دوما، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الواحد منا بارك الله فيكم في غفلة شديدة، في غفلة شديدة بسبب هذه الملهيات والمغريات والصوارف. ومن أعظم أنواع العلاج الدعاء، وقد ذكرت فيما مضى في اللقاء الماضي، لا تجعل الدعاء كالدواء، فلا تستخدمه إلا عند نزول مرض أو فاقة أو نحو ذلك. اجعل الدعاء كالهواء في دخولك للخلاء، في خروجك من الخلاء، في جلوسك، في سجودك، في كذا، في الخلوات، في الجلوات، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكم هي أدعيته عليه الصلاة والسلام، كم الملتزم بها؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا من الملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجواب أنت تجيب عليه. من هنا يبدأ التصحيح، من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ اقتلاع هذه البلايا وهذه
1: الخزايا. الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا من هذه المناسبة الطيبة التي نتواصل فيها مع إخواننا الطيبين القائمين بدعوة التوحيد والسنة، في بلاد السنغال الحبيبة التي نسأل

الله تبارك وتعالى لهم فيها أن يكونوا مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعلهم الله هداة مهتدين، وأن يفتح بهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، كما نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الأحبة الكرام المستمعين إلينا عبر هذه الكلمة أو هذه الدورة أو هذه المكالمة والمحاضرة التي نبثها من مدينة وهران الجزائرية، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها فتحا قريبا لمن استمع إليها، وهادية مهدية فيكون لكم الأجر والثواب، وبالله التوفيق. هذه الجلسة سنتكلم عن آية عظيمة هي وصية الله سبحانه وتعالى، وهي وصية أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد أوردها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب التوحيد. وهذه الوصية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الآية التي نحن بصدد التعليق وإيراد الفوائد والملح والنكت عليها، وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية هي الوصية العاشرة من الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، المبتدئة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه هي الوصية العاشرة، وهي جامعة

لكل الشرط بعدما جاءت الوصايا التسع التي سمعتموها، جاءت توصية بتلكم الوصايا وغيرها، أن هذه الوصايا هي الصراط المستقيم الذي ينشده المسلم في كل وقفة وفي كل ركعة، فريضة كانت أم نافلة، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا هو المطلب الأسمى، وهذا هو الفوز الأعلى الذي إذا وفق إليه المرء فقد فاز، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه الوصية بالصراط المستقيم الذي هو الوصايا العشر التسع السابقة، أو هو القرآن الكريم، أو هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو الدين، أو هو الإسلام، هذه كلها أقوال صحيحة أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي قال الله عنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهو الذي حذر الله من مخالفته قائلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا اتبعت الصراط المستقيم نجوت من السبل المضلة التي من اتبعها ضل. فهذه الآية آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم من الوصايا، فإنه لما أمر ونهى وحذر من أشياء كثيرة، حذر من اتباع غير سبيله، حذر مما حذرت منه الرسل، وحذرت منه الأحاديث الصحيحة. فهذه الآية جامعة مانعة، أنت تدعو أيها المستمع الكريم كل صلاة فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتتعود من السبل فتقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تمتثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين، هذا الصراط المستقيم، ولا تتفرقوا فيه.

ولا تتفرقوا فيه، وهو قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

وأن هذا اسم إشارة، والمشار إليه هو الإسلام، الصراط الجادة الواسعة الواضحة المؤدية إلى السعادة الأبدية، فأمرهم باتباعه ونهاهم سبحانه وتعالى على بنية الطريق. وبين لنا أن الصراط واحد، أن الصراط واحد، وأن السبل كثيرة ومتفرقة. فهي تأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وهذا فيه موعظة للمسلم أن يلقى الله بقلب سليم من أن يكسر الباب أو يكون سببا في الفرقة والتفرق والابتعاد عن دين الإسلام ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه يعني في هذه الآية الإشارة إلى النصح لجميع المسلمين، ولاة وعلماء وأفراد وجماعات وقرابات، وأن لا يكون المرء سببا في إضلال الناس بإدخال مفهومه أو إدخال هواه أو إيراد بدعة على هذا الدين، أو يكون إماما من أئمة الضلالة فيكون من أصحاب الطرق المذمومة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله السبل. فكل ما كان مؤديا إلى محمود يسمى طريق من حيث اللفظ، ويجمع على طرائق. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السعادة تتحقق بمطلبين، تتحقق أولا بتعظيم الله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره وتعظيم أمره سبحانه وتعالى، والثاني بأن تشفق على المخلوقين، لأن الله رحيم يحب الرحماء، فلا تفرقهم ولا تشتتهم، لا تشتت العباد، ولا تورد لهم من أفكارك وأهوائك ما يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فيقدسون غير الله ويعظمون غير الله ويعبدون غير الله. حافظ على توحيدهم وحافظ على وحدتهم، حافظ عليهم أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا، وحافظ من تمزيقهم، لأن أمر شيء في هذه الدنيا ليس الجوع والعري، وإنما أمر شيء على المرء في هذه الدنيا هو الفرقة، فإن مرارتها تفوق كل مرارة، كما ورد ذلك عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمن قام بتعظيم الله عز وجل وعبده وتبتل له لكنه لم يشفق على العباد وأورد لهم الشبهات وفرقهم عن دينهم وشتتهم جماعات وفرقا،
فهذا قد قام بالحالقة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، عندما قال: دب فيكم داء الأمم، البغضاء والحسد وفساد ذات البين، فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الفرقة عندما يتشاجر اثنان، فيقول أحدهما: يا للمهاجرين، ويقول الآخر: يا للأنصار، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها مؤلمة. أعود فأقول: إن من تعظيم الله عز وجل وعبادة الله عز وجل والتزام أوامره ألا يورد في دين الله ما يشتت الجماعة ويفرق الجمع من عبادة الأهواء وعبادة الأشخاص وعبادة الأشياخ وتقديسهم كتقديس الله عز وجل أو أشد تقديسا، أحياء كانوا أم أمواتا. وقد وعظنا الله جل وعلا في القرآن بمواعظ كثيرة، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالجانب الأول الذي هو تعظيم الله تمثل في الاستغفار، في تسبيح الله تبارك وتعالى وتعظيمه. والجانب الثاني هو في الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بأن يصلح الله شأنهم ووالديهم وذرياتهم وأزواجهم وأن يدخلهم الجنة، وأن لا يكون في قلب المؤمن شيء من الحسد والحقد والكراهية لمسلم يعبد الله لا يشرك به شيئا أو من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على خطى الأئمة الأفذاذ عليهم رحمة الله. فمن كان ملتزما بكتب السنة التي كتبها الأئمة وهو على خطاهم لا ينبغي أن نؤاخذه بذنب ارتكبه فنخرجه من الملة أو نخرجه من الدائرة ونفرق الجمع ونحدث الشقاق وتتمزق القلوب وتنفر النفوس من بعضها بعضا من بعضها البعض، فترى المساجد بعد أن كانت بيوت الرحمة تجدها ينفر منها الناس لأن فلان

إلا أن يصلي فيها، وما ذلك إلا بسبب ما ولدته الأهواء والبدع وتزعم من لا يستحق ذلك، ففرق الناس شذر مضر. والرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء لو تأملت حياتهم لوجدتها قائمة على هذين المطلبين: عبادة الله جل وعلا، والإشفاق على العباد والرحمة بالعباد. فانظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات، لما ذكر الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم الآيات. فترى الرحمة التي جعلها الله في قلب إبراهيم جعلته لا يكتفي بعبادة الله تبارك وتعالى، بل يشفق على قومه ويدعوهم إلى التوحيد، ويخاف عليهم وعلى أبيه وعلى كل الناس من النار. ولذلك قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قوله تعالى لما عبد الله تبارك وتعالى قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طاف العراق ومصر ثم مكة، فكان يرى عباد الوثن ورأى الأثر السيء من الشرك الذي يدخل الناس النار إذا ماتوا على ذلك، فيخلدون فيها أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما قدم بلد الاستقرار وهي مكة المكرمة أعزها الله وصانها من كل سوء، كان همه الأكبر ألا يقع في ذريته أحد يشرك بالله، فأخذ يلجأ إلى الله ويتضرع إليه قائلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني من فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالشفقة على الخلق مطلب من مطالب الأنبياء، وهو يأتي بعد المطلب الأول، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذه الوصايا التي بين أيدينا التسع الأولى تضمنت تعظيم الله، وتضمنت الثانية معاملة الناس مع بعضهم البعض، ثم عاد الأمر إلى ما بدأ به

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي اجتمعت فيه هذه الصفات أنه يعبد الله كما في الوصايا الأولى، ويحسن المعاملة كما في الوصايا الثانية، ويتبع السبيل كما في الوصايا الثالثة أو الوصية الأخيرة، فإن الله سبحانه وتعالى يسلم قلبه ويشرح صدره ويصير يرى بنور الله عز وجل. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سلمت فطرته وسلم دينه، صار يشعر بالبعيد، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فهذه الآية فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع دينه، كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهو يفسر هذه الآية: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام أحمد بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط خطين عن يساره وعن يمينه، ثم وضع أصبعه في الخط الذي في الوسط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال رجل كما أورد ذلك الطبري في تفسيره: قال رجل لعبد الله بن مسعود وقد تلا عليه هذه الآية: ما صراط الله المستقيم؟ قال: صراط الله خط مستقيم تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه، وطرفه الثاني في الجنة، وعلى يمينه ويساره جواد طرق، على يمينه جواد وعلى يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ من تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ بهذا الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الدارمي بسند منقطع أن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل ذهابه، وذهابه بأن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم قبل أن يفتقر

أصحابه، وإنكم ستجدون رجالا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم وعليكم بالعتيق. فمجاوزة الصراط المستقيم يعتبر طغيان، يعتبر طغيانا وخروجا. ومن حاد عن الصراط المستقيم في هذه الدنيا فإنه كذلك لا يستقيم على الصراط المؤدي إلى الجنة الذي ينصبه رب العالمين على ظهر جهنم، والذي قال عنه سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن لم يكن مستقيما على الصراط في هذه الدنيا لن يكون مستقيما يوم القيامة على الصراط الذي أحد من السيف وأرق من الشعر. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم البشرى في هذه الدنيا والآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك ينبغي للمرء على ضوء هذه الآية الكريمة أن يستقيم ويتهم نفسه بأنه لم يفي بالاستقامة الحقيقية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك ورد أن هذه الآية وغيرها شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله المستعان. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على الصراط المستقيم ذاهبين إليه، واستغفروه لأنكم لن تقدروا قدره. وقد روى الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر يقول: رأيت ابن عمر على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني استجب لكم. يقول: اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى تتوفاني. هذا ابن عمر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. وقال عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فهذا الصراط ينبغي أن نستقيم عليه، ونخاف إن ارتكبنا ذنبا صغيرا أو كبيرا وازدريناه أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بإبعادنا عن هذا الصراط. كيف لا والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة والنواس بن سمعان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت أيها العبد الضعيف لا تملك قلبك، فاسأل ربك أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم في كل وقفة تقفها بين يديك.

الله في ركعة نافلة كانت أم فريضة؟ فتسأل ربك أن يوفقك للصراط المستقيم، وأن يكون قلبك حاضرا لا غافلا، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تتفكر أن المذكورين هم الذين قال الله عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا تستوحش الطريق إن كنت في بلدتك وحدك تدعو إلى دعوة التوحيد ودعوة السنة، وفارقك الناس وخالفوك واضطروك إلى أن تمشي معهم على ضلالهم، فقل إن معي الأنبياء والرسل وهم أسوتي، وقد أوذوا أكثر مما أوذيت من أجل هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، فلن أخالفهم. وأنت مع جمع كثير، بل جمع غفير، بل سواد أعظم من الأمم، كلهم على صراط واحد. وأما الفرق التي تنبثق هنا وهناك في كل زمان وفي كل مكان، فهي فرق كثيرة، هي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: افترقت أمتي، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في سنة رسول الله وفي رسول الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت معك الأنبياء، لا تستوحش، أذكر جميع الأنبياء بأنهم دعوا بدعوتك، دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى الاستقامة على منهجهم. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيه التوحيد وعدم الشرك، وأطيعون فيه اتباع السنن، اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تقرأ في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرنها مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل، لأن المغضوب عليهم هم اليهود، وليس اليهود فقط، بل كل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. فاليهود مغضوب عليهم، وكل من شابه اليهود فهو مغضوب عليه، والنصارى ضالون، وليست الضلالة إلا على النصارى، بل كل من كان في طليعتهم وفي طريقهم فهو مثل النصارى. الضالون هم من يعبدون الله على الجهل وليس على الصراط المستقيم، وطليعتهم وفي طليعتهم النصارى الذين ترهبنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. فالضلال عام في كل من يعبد الله بالخرافة والبدع والأهواء والآراء والأذواق ولا يتبع الصراط المستقيم. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، هم أتباع الرسل.

عليهم الصلاة والسلام كمن يعبدون الله ويتفانون في العبادة، ولكنهم على غير الهدي، يذكرون الله صباحا ومساء ولكن على غير الهدي، فهؤلاء هم الذين تصير بهم الأهواء إلى أن يصيروا يقتلون المسلمين من أجل أهوائهم، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بأصحابه بصاحبه، فهم من أجل هواهم يقتلون الناس سواء من أجل مذهبهم أو من أجل حزبهم أو من أجل آلهتهم أو من أجل أشياخهم، والعياذ بالله. وهذه الآية بيّنت بأن الحق واحد وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن السبل والضلالات والبدع والخرافات كثيرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عد أصولها ب72 فرقة، وبتحت كل فرقة فرق وجماعات، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، هذه السبل، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هذا السبيل، إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والقاعدة والأصل أن الحق إذا ذكر أفرد، والباطل إذا ذكر عدد، كما في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا حديث مخيف جدا، ينبغي كلما يقرأه المرء يتضرع إلى الله أن لا يكون من 72 فرقة ضالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فاحمد ربك أيها السني والزم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا يغرنك أن رؤساء الفرق والأهواء والبدع أن يكونوا أذكياء، كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ستة أصول عظيمة جليلة ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها بيانا شافيا كافيا يفهمه العوام، وغفل عنها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، فلا يغرنك ذكاؤهم، فبذكائهم جمعوا الناس، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الزعماء يفعلون كما قال الله سبحانه وتعالى: ضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضلوا وأضلوا، وقد أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قال الله في سورة المائدة: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فأهل الأهواء يضلون أسود سواد عظيم من البشر، أوتوا ذكاء كما قال شيخ الإسلام ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء.

فانظر يا عبد الله كيف يدلنا الله تبارك وتعالى على السبيل الواحد الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل الأنبياء الذين أمرنا أن نأتم بهم، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، بفضله سبحانه، لا بعلمنا ولا بعبقريتنا ولا بفطنتنا ولا بجاهنا ولا بمنزلتنا، بل هو فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: والله لا أدري أي النعمتين أعظم من الله علي، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. وقال الثوري رحمه الله: من هدي إلى السنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله، لأنه دخل جنة في هذه الدنيا. والله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت إذا دخلت جنة السنة فاحمد ربك سبحانه وتعالى. هذا الأثر رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم دعاء الهداية هو أن تدعو إلى الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. بل أعظم دعاء على الإطلاق، أعظم دعاء على الإطلاق في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فحاجتنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم بالصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هو يقول العلم على كل حال. قال الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في يوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة حتى يكون سيرك على الصراط المستقيم. لأن إذا استقمت على الصراط المستقيم سيستمر سيرك على الصراط حتى يدخلك به الجنة. أما إذا كنت تميل يمينا وشمالا وتلتفت يمينا وشمالا وتتبع السبل، فإن على كل سبيل شيطان، رجال يدعون من أجابهم إلى هذه الطرق قذفوه فيها وهي جهنم. ولذلك كان من دعاء المسلم في كل يوم أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى أنفسنا نضيع. فالعلم نحتاجه في مع كل نفس وفي كل حركة حتى ننجو من العوائق ومن مضلات الفتن. فالذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة ولا يعرف الهدي ولا يعرف الطريق المستقيم تلتبس عليه الطرق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويتخبط المرء ويختلط عليه الحابل والنابل والصالح بالطالح، ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه الشركيات والبدع والسحر والخرافات والأهواء. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم

في منى في مسجد الخيف قائلا: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، دعا له بالنظارة، والذي يعطيه الله النظارة وهو جمال الوجه وبهاءه ونوره إنما يكون ذلك من الفرحة، والفرحة تكون بالفوز والنجاة. فمن الخطر بمكان عدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمضي من عمرك عقودا وعشرات السنوات، بل ربما يتخطفك الموت وأسبابه كثيرة، فتفطن ولا تحين مندم، تندم ولا تحين مناص. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يمكنك أن تتقي الله عز وجل وأنت لا تدري ما تتقي؟ ولذلك قيل لأبي هريرة: كيف التقوى؟ قال: أرأيت، هل مررت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصرفت؟ قال: أحيد يمينا وشمالا وأتجنب الأشواك. قال: فكذلك التقوى. ولذلك قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وفي هذه الدنيا أئمة الضلالة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يقولون لأقوامهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ويضعون الأقوال التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ومن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قالها يوم عرفة في خطبة الوداع في الوصية العظمى. فهذه تفعل فعلتها في الذي لا يعرف الصراط المستقيم. ولذلك وجب عليك أن تحرص على معرفة الصراط المستقيم الذي أشار الله إليه إشارات كثيرة في القرآن الكريم، وسوف أختصر لكم وأتلو عليكم بعض الآيات التي وهي كثيرة وغيرها أكثر، وجاءت بمعاني بألفاظ الصراط المستقيم، وجاءت بمعانيه، لتعلم أن أهم شيء البحث عن الصراط المستقيم، وأن أخطر شيء وهو أنك تغفل عن الطرق وعن السبل. وأول السبل سبل الشرك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فمن لم يكن واعيا وعالما بالصراط المستقيم تتخطفه قوى الشرك والبدع والأهواء والضلالات والخرافات والسحرة والكهنة والعرافون وغير ذلك، لأن أهل الضلال أضلوا فئاما من الناس عن الصراط المستقيم وأوقعوهم في الضلال وطمأنوهم على هذا الضلال وزخرفوا لهم القول، كما زخرفه إبليس على قريش حيث قال عندما التقى الجمعان: وإذ زين، كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءى الفئتان

نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأئمة الضلال يخرجون فئام من الناس عن الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد للسائل عن الصراط المستقيم أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك ودروبه وأنواعه وفصوله، لأن من لم يعرف الشرك يقع فيه، وأن يعرف البدع ويعرف المبتدعة ويعرف أصول هؤلاء الملبسين، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. كيف لا نكون من المشركين؟ ينبغي أن نعرف من هم المشركون، ونعرف ما هو الشرك للحذر منه ولو على سبيل الإجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصراطه المستقيم وينهى عن السبل في كل مجلس ذي بال، كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في كل مجلس، في خطبة الحاجة، في عقود القران، في الجمعة، في الأعياد، في المناسبات، في الخسوف، في الكسوف، وهو بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، ومعه سادات الأولياء رضي الله عنه عليهم رضوان الله، ومعهم المبشرون بالجنة، بل ومعهم الخلفاء الراشدون، وهو يوصيهم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وأن هذا صراط مستقيم. ثم يحذرهم من السبل والبدع. هذا هو الدأب، وهذا الديدن الذي ينبغي أن يكون جادة الدعاة والأئمة وطلبة العلم والمرشدين. وقد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك كانت البدعة حبيبة إلى إبليس، حبيبة إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع إذا نهيته يغضب بخلاف العاصي. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن نعرف هذا الدين وهذا الصراط وهذا الطريق الذي رسمه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ضرب مثالا، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران سوران، وعلى السورين أبواب مفتحة، وفي الأبواب المفتحة ستائر، وفي أول الصراط داع يقول: يا عباد الله اركبوا الصراط، وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وآله وسلم

هذا المثل فقال أما الصراط فهو الإسلام أو هو القرآن، فهو الإسلام، وأما الجداران فهي حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستائر فهي الشبهات، وأما الداعي الذي في أول الصراط ويقول للناس اركبوا الصراط هو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط ويقول يا عبد الله لا تفتح الستائر فإنك إن تفتحها تلجها فهو وازع الله في قلب كل مؤمن. فينبغي للمرء أن يركب الصراط ويبقى في حدود الله ويتقي الشبهات والشهوات. فمن كان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم استمر أمره ودخل الجنة وكان من الناجين. وليحذر العوائق من الشرك والكفر والبدع والأهواء والكبائر، والمعاصي. وقد ذكرت لكم أني سأختم هذا المجلس بذكر الآيات الواردة في القرآن بصريح العبارة الصراط المستقيم، كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، بمعنى أن الله هو الملك وهو الهادي إلى صراط الله المستقيم. فلتسأل يا عبد الله ربك تبارك وتعالى أن يربط على قلبك ويعصمك من الزلل في أن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بعبادة الله ويفسر لهم أن التوحيد وعبادة الله، التوحيد بأنواعه هو الصراط المستقيم. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن يعتصم بالصراط المستقيم يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتوح التي فتحها عليه والهداية التي هداه الله تبارك وتعالى هذه هي الصراط المستقيم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الأنعام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه هو الذي اجتباهم واختارهم، قال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل الشرع قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح بأن دين الله وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به، وكل ما أمره في القرآن عامة وفي سورة الأنعام خاصة أمره

خاتمة هذه السورة أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعلم ابتداء أن أصل الصراط المستقيم هو توحيد الله، وبين سبحانه وتعالى أن الكفر وأعداء الله وأصحاب الأهواء والمشركون والمشركين يصدون عن سبيل الله وصراط الله المستقيم. قال الله حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن تبغونها عوجا. وبين الله تبارك وتعالى أن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهذا هو الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولما نقص إبليس وأبى، بيّن الله سبحانه وتعالى له سنته في الأعداء وسنته في الكفار، قال: هذا صراط علي مستقيم. وقد قال الله تعالى: هل يستوي، عن الموحد، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن أصحاب الجنة بعد دخولهم الجنة، قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالصراط الحميد هو القول الطيب من القول، وهو صراط الله الحميد. والله تعالى يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال للنبي: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه بعض النفحات وبعض الفوائد يسر الله، هذا ما يسر الله نقله، ولم أريد الإطالة في ذكر عواقب وأضرار الحيد والابتعاد عن الصراط المستقيم والوقوع في السبل التي تفرق المرأة عن سبيله سبحانه وتعالى. فأختم هذه الجلسة المباركة بالدعاء لإخواني القائمين على الدعوة في بلاد السنغال وغيرها، وأشكرهم على هذه المبادرة الطيبة التي شاركوا فيها أو أشركوا فيها المشايخ والدعاة وطلبة العلم في نشر الخير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن

0: يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبعد عنهم السوء والفحشاء والبدع والضلالات والأهواء، وأن يثبتنا وإياهم على دين الله، وأن ينجح هذه الدورة ويجعلها تعود عليهم وعلى العالم الإسلامي أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وجزاكم الله أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل، فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه. صرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نزيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر نزيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن، ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض، فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد إنذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا.

إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم

تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها. ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين.

مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة، وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله، فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي، فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه

قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين. هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين، والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، هي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال: أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا 8 أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول، أو أكثر ماذا؟ هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا

يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا، لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب.

والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ تنص كان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام

علم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل: لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل، آمن به وقال له: أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا، سأنصرك وسأفعل. لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال: لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي، وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا، وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري: فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري: فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري: فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال: فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى

بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر، ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة ليست هي الأولى، فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا

أنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ، قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية. جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب

الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي

0: صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم، نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا زراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول زراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه، وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة. لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الفرقة والتحزب على المجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الخميس 27 من شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: فقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إخواني، يطيب لنا في هذه الليلة أن نستمع لمحاضرة مهمة، فإن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والتفرق والاختلاف والتنازع والتحزب من صفات أهل الشرك والضلال. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يحصل قدرا ويجب أن نتخذ الأمر به شرعا، فنجتمع على ما وجهنا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية جماعة، رواه الترمذي وابن أبي عاصم وغيرهما. إن التفرق مذموم والتحزب محذور، وجاء الإسلام بتحريمه. حول هذا الموضوع وحول خطر التحزب والتفرق على الشباب نلتقي مع سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عواد

0: نستمتع به شاكرين له قدومه ومشاركته وحضوره موجها لأبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة السنوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين على الخير فيما قصدنا من هذا المجلس المبارك في هذه الدورة العلمية السنوية المباركة. وأشكر صاحب الفضيلة أخي الشيخ عبد الله الظفيري على كريم دعوته للقاء بإخواني الذين ينتظمون في هذه الدورة، وأسأل الله أن يكتب أجره على عنايته بنشر العلم وتعليمه، كما أشكر الإخوة القائمين على إدارة المساجد والدعوة والإرشاد على تعاونهم في إقامة هذه الدورات ونشر العلم، فإنه من أعظم ما يثبت به أهل الإسلام على لزوم هذه الطريقة التي رضيها الله جل وعلا لعباده. كما تفضل صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق بأصل من أصول هذا الدين. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف العظيم الذي يفاخر به كل منتسب إليه ويرفع به رأسا، لأنه قائم على أمرين جليلين: لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وهذا شرف ينبغي للإنسان أنه يعتز به. وكما تفضل الشيخ أن السنة إذا أطلقت يراد بها الإسلام، كذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم السلفيون. فهذه المسميات إنما انطلقت من ألفاظ شرعية. فأهل السنة والجماعة في الجانب الآخر من الوصف هم أهل الجماعة، وهذه الجماعة كما جاء في مقدمة الشيخ أصل من أصول أهل الإسلام. لأن بعض الناس قد يشيع، خاصة في صفوف الشباب ومع وجود يعني الآن سعي حثيث من الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية، إلى أن يهون عندهم هذا الأصل، فتجد أنهم يقولون أن الجماعة هذه ضرورة اجتماعية. الناس إذا اجتمعوا في مكان أصبح من الضرورة أنهم يجتمعون ويتوادون ويتعاملون، ويقول آخرون لا، أن هذه ليست بأصل من أصول الإسلام، وإنما هي أمور فرضها الحكام لأجل أن يسمع الناس وأن يطيعوا لهم وأن لا يخرجوا عليهم، في مبررات سقيمة لا تستقيم ولا ترتقي إلى أن تناهض الأدلة الصريحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف قدر هذه المسألة، فانظر إلى النصوص التي جاءت في تعظيم لزوم الجماعة، وهذا موجود. إذا رجعت الآن مثلا للآيات التي جاءت لحديث ما جمعه العلماء قديما وحديثا في النصوص الدالة على وجوب لزوم الجماعة، ما صنف من مصنفات أهل العلم. يعني يكفي أنك إذا رجعت إلى كتاب الشريعة للآجري تجد أنه جمع من النصوص الشيء العظيم، ثم أتبعه بذم الطوائف التي خالفت هذا الأصل الذي هو أصل لزوم جماعة المسلمين. فالواجب

الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. هذا أمر من الله جل وعلا أن يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن على ما حكاه أهل التفسير في الخلاف في المراد بحبل الله جل وعلا، ولكنها تجتمع كلها في هذا المعنى العظيم في لزوم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. والله جل وعلا يقول لخير البشر الذين اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ولا تنازعوا. بعد التنازع ماذا يقول؟ الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصايا لمن؟ لأهل الإسلام. فإذا أردت أن تكون من أهل الإسلام فاعلم أن من الواجبات التي يجب عليك أن تعتني بها لزوم جماعة المسلمين، لا كما يقول دعاة الآن التحزب والجماعات الحزبية، يقول هذا خور وضعف، وهذا يعني كيف ترتبط الناس برجل يسوسهم والله جل وعلا أعطاك العقل وفعل وكرمك ويجب أن تعبر عن رأيك وأن يكون للناس رأي وغير ذلك، هذه كلها كلام سفسطة لا يرتقي إلى هذه الآيات العظيمة والتي أوجبت على الناس أن يلتزموا بجماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفاتهم؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة المشركين. إذن صفة أهل الإيمان لزوم الجماعة وترك التفرق والاختلاف، هذا المفهوم لهذه الآية. والله جل وعلا أيضا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله لأنبيائه أن يقيموا الدين لله جل وعلا كما أمر الله سبحانه وتعالى ويجتمعوا على ذلك ولا يتفرق. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فإذا النصوص جاءت آمرة بأن يكون الناس ملتزمين لجماعتهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما تلاحى رجلان وسمع جلبا يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. تأملوا، ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ماذا وقع ويلبس ويتهيأ، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى وقف بينهم ثم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني ما أنتم فيه اليوم من نزاع واختلاف، وكان الأمر يعني كما في بعض الروايات أنه كسع رجل أنصاري مهاجرا، وبعض الروايات أنهم كانوا شباب وغيرها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما قال أبي دعوى الجاهلية. لاحظ، يعني ما وقع من الاختلاف والتفرق، قال أبي هذا من دعوة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فيقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا ماذا سيكون بعد موته صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف؟ واليوم الدعوة محمومة ومسمومة لبث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، و الشباب على وجه خاص اليوم يستهدفون بأن يضعف عندهم جانب لزوم الجماعة. حديث في الصحيحين ويحفظه الناس، حديث حذيفة في الفتن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون

وأخبره أن هناك دعاة على أبواب جهنم تعرفون منهم وتنكرون. الحديث معروف ومشهور. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرني يا رسول الله؟ ما هو المخرج إذا كان هذه الفتن التي ستعيق بالناس؟ فقال في النهاية في آخر الحديث ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا قرأت هذا الحديث ورأيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف وأحداث ستقع في الأمة واختلاف وتفرق، ثم اختصر العلاج في هذين الأمرين: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا ماذا يعطي؟ ماذا تفهمه؟ ماذا يدلك يا طالب العلم؟ يدلك على عظم أمر لزوم الجماعة، وأنها عصمة من الله جل وعلا لمن لزمها. تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة قال فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام فما تأمرون؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الاختلاف والتفرق وتترك الجماعة؟ قال لا، اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أنفسك. إذا ما في نص واحد يدل على ترك الجماعة والدخول في هذه الجماعات والأحزاب والتفرق والاختلاف الذي يقع بيننا. هذه النصوص. فلما يكون هذا هو المخرج الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ينتظر الناس؟ ينتظر الدعوة للتفرق والاختلاف؟ لا، الواجب أن ينتظر الناس الدعوة إلى لزوم الجماعة والحرص عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، حتى وإن وقع في هذه الجماعة من الذنوب والخطايا، هذه طبيعة البشر. هذه الجماعة لا بد أن يكون فيها هنات وهنات. هذه الدنيا طبعت على كذب، لكن المؤمن الذي بصره الله جل وعلا بالنور ولزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرف عظم هذا الأجر. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن وقوع الاختلاف كما في صحيح مسلم: أرأيت يا رسول الله إن قام فينا أمراء نعرف منهم وننكر فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا يعرف. ما قال اتركوا الجماعة ولا انزعوا يدا من طاعة، ولا قال شكلوا جماعات وأحزاب، ولا قال اخرجوا في مظاهرات، ولا قال كونوا رأي شعبي ونظموا المسيرات وأشغلوا الحكام وشغبوا عليهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ما على دعاة البدع من الأحزاب أن تأتي لهم بهذه النصوص الواضحة البينة التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن عقد الولاية ورصد الخليفة واجب بالاتفاق كما حكاه الماوردي عنه، بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. لماذا؟ لأن هذه الجماعة لا تنتظم إلا بإيمان. الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، فطاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم خلفاؤه من بعده تكون لهم الطاعة بالمعروف. ولذلك من لوازم الجماعة، هذا أمر مهم، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وهذا ما ينبذ به الآن دعاة أهل السنة ويلزم به السلفيون. وقال أنتم تدعون الناس إلى طاعة ولاة الأمور وهم عندهم من الجور والظلم؟ نقول نعم، ونرفع بذلك رأسا، لأن هذا هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا نجامل في هذا ولا نمارس. نعم، نقول لهم عقد البيعة واجب في أعناقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من بات وليس في عنقه بيعة
أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لاحظوا يا أخواني هذه دعوة جاهلية، ميتة جاهلية. هذه نصوص تدلك على أن هذا من الإسلام وهذا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مناقضة ما كان عليه أهل الجاهلية من دعواهم إلى التفرق والاختلاف، ودعواهم إلى عدم الجماعة، ودعواهم إلى عدم السمع والطاعة. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أظن في المسألة الثالثة والرابعة، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه المشركين في أمر الجماعة ولزوم السمع وطاعة الإمام. السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف من لوازم الجماعة. كيف يعني يكون الناس جماعة وليس لهم إيمان؟ الإسلام جاء بتنظيم حياة الناس، فجمعهم في الصلاة المفروض، وجمعهم في الجمعة في الأسبوع في الأعياد، وأمرهم بالاجتماع في كل أحوالهم، وأمرهم أن يكونوا عباد الله إخوان. فهذا الإيمان الذي ينصب البيعة له في الأعناق واجب، سواء عرفت ما عرفت، قابلت ما قابلت، صافحت كما، لأن هذه أشياء يقولها أهل البدع. لكن لما تكون البيعة لأئمة الضلال عندهم ما يشترطون المقابلة ولا يشترطون المصابحة، لكن إذا جاءت بيعة أهل السنة قالوا يا كيف الآن تبايعون وأنتم لم يعني تبايعونه يدا بيد. طيب البيعات الحزبية الآن كانت تعقد لدعاة وأئمة الضلال وكانت تؤخذ بالغياب. خلفاء داعش اللي يسمونهم خلفاء كلهم مختفين في ما يدرى، في مغارات وفي كهوف ولا يدرى وينهم ولا يعرفون، وتؤخذ لهم البيعة. هذا من يعني من الجهل العميق. الإخوان المسلمين لما كانوا يبايعون الذين يبايعهم حسن البنا في مقر الجماعة في الغرف المظلمة على المسدس، والذين عرفوا فيما بعد بالجناح السري العسكري، جناح الاغتيالات، كانوا فقط هو الذين يبايعهم، أما غيرهم فكانت تؤخذ لهم البيعات من النقابات والتجمعات الطلابية، وكانوا يسيطرون في هذا الحزب بهذا الطريق. ثم إذا جاءوا يطرحون موضوع البيعة عند أهل السنة والجماعة قاموا بإرادة الشبه على الناس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصافحوا كلهم لما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في بيعة عمر، ولا في بيعة عثمان، وإنما تنعقد الولاية إذا بايع أهل الحل والعقد وأعيان الناس انعقدت البيعة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك. والسمع والطاعة لا بد أن ننبه على أنه عزة ورفعة وليس ذل ومهانة، لأنه عبادة لله جل وعلا. أن تتعبد الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بأن تسمع وأن تطيع لولي أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع. فيقول جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرمنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأهل وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحا فيه عزة من الله تعالى. والله لو تأملنا فقط هذا الحديث لكفى بذلك. السمع والطاعة قال في العسر واليسر والمنشط يعني نشاط النفوس وإقبالها على هؤلاء الولاة، والمكره في حال حدود ما يكره الإنسان، وأثرة علينا. الأثرة كما ذكر النووي وغيره أنها استكثار ولاة الأمور ببعض استحقاقات الناس في أمور الدنيا، أو أن يمنعوك حق ومع ذلك تسمع وتطيع. هذا دل لا، هذا سمع وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فلا يغربنكم دعاة الأحزاب والأهواء الذين يدبرون على هذه المسائل الثابتة العقدية. نعم عقدية، أهل السنة والجماعة أوردوا ما يتعلق بمسائل الجماعة والسمع والطاعة في كتب

القلب. لماذا؟ مخالفة لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في باب السمع والطاعة. هذه من لوازم أهل السنة والجماعة. كيف تنتظم جماعة المسلمين إذا كان من ينتسبون إلى هذه الجماعة لا يطيعون ولا يسمعون لولي أمرهم ويبغضونهم أو يعادونهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم خياركم لأئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وفي رواية: تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراركم شراركم لأئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنون. فأنت أيها السني إذا أردت أن تكون من خيار هذه الأمة فكن ممن يدعو لإمامه وإمامه يدعو له ويتعاونون على الخير، ولا تكن من أهل الأهواء والبدع الذين يجانبون هذا الطريق فيدعون الناس إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعون الناس إلى الخروج على الحكام، ويدعون الناس إلى الكلام فيهم والطعن في نوابهم وفي التشويش عليهم، ويجعلون الحنق في نفوس الناس تجاه ولاة الأمور، خاصة مع وقوع المنكرات ووقوع الأخطاء. هذه طبيعة البشر، لابد أن يقع خطأ. ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون فينا أمراء نعرف منهم وننكر، ما قال مخرجوا عليهم أو أبغضوهم، قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى لما وضع الصحابي يده على سيفه قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو تأملت النصوص ما تجد فيها دعوة إلى ما يدعيه أولئك اليوم الآن ويجعلون سببا لدعوتهم إلى هذه المنكرات العظيمة من الثورات والمظاهرات. ما توجد النصوص، ليس بيدهم نص يمكن أن يعتمد عليه. غاية ما يستدلون به قصة ضعيفة لم تثبت عن عمر رضي الله عنه هذا. فإذا حرصك أيها السني على لزوم هذا الأصل جماعة المسلمين وإمامه هو مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا مباينة لأهل البدع حتى تمايز أهل البدع. كن على هذا المجال. أهل البدع أهل تفرق واختلاف، أهل البدع أهل تفرق واختلاف، وأهل ترك لظاهر السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهم. أما أنت فأكرمك الله بالسنة ولزوم جماعة المسلمين، ففاخر بذلك وخذ هذه القاعدة على جميع أهل البدع حتى التي ظهرت في صدر الإسلام، خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للنصوص وتأويلها على غير المراد، وفي تركهم لجماعة المسلمين. المعتزلة اعتزلوا جماعة المسلمين، الخوارج خرجوا عن جماعة المسلمين، الجهمية القدرية كلهم خالفوا هذين الأصلين، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموها بفهم غير فهم الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا عن جماعة المسلمين، ولذلك كان لهم نصيب من مخالفة هذا الأصل العظيم. واليوم أيها الإخوة الواجب علينا نحن طلبة العلم في هذا الميدان عظيم. لماذا؟ لأن الدعوة اليوم إلى التحزب والتفرق عظيمة، ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من أكثر الوسائل التي تدعو إلى نقض هذا الأصل. تبث الفرق والخلاف والشر بين المسلمين وتحرش بينهم، وتجد أن هذه الوسائل اليوم تدعو إلى مبادئ هي ليست من مبادئ الإسلام. لابد أن نعرف الثورات والمظاهرات هذه جاءت من بلاد الكفار ما جاءت من بلاد المسلمين. هذه مبادئ في الدول التي يسمونها علمانية يرون أنها سبيل للتعبير، نحن لا نقلد هؤلاء، نحن أكرمنا الله جل وعلا

صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين. والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم هذه الأمة ما تحتاج إليه. فإذا أردت أن تعرف حجم الدعوة إلى نقض الجماعة وعدم لزومها فانظر إلى ما يكون اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوة صريحة وعلنة، دعوة إلى تكفير، تكفير الحكام، ثم دعوة إلى تكفير المجتمعات ومنهم العلماء، الدعوة إلى نزع اليد من الطاعة. وش المبرر؟ يقول يا أخي الله أكرمك ليش تتخانع؟ ليش تتنزل عبر عن رأيك وقل رأيك وتكلم والإنسان حر؟ ما هذه الحرية التي تسلب بها إسلام الناس وتخرجهم إلى دائرة الظلم؟ ما حرية؟ هذا تعدي وظلم. هل الحرية اقتصرت على أن يحزب الناس وأن يكونوا جماعات وأحزاب وفرق ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان ثم تسمى جماعات إسلامية؟ هل الإسلام واحد والدين عند الله جل وعلا الإسلام؟ هو صناكم المسلمين من قبل، هو في هذا، ما في شيء اسمه جماعات إسلامية أو يغطون على الآن جماعات الإسلام السياسي أو نحو ذلك. هذه جماعات حزبية، جماعات بدعية، وقف في وجهها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اختلف بعض الصحابة ووقع بينهم اللغط قالت أم سلمة لقد برئ نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب. فالواجب عظيم على طلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. إذا كانت بعض الدول تصرح لهذه الجماعات وتأذن لها لأجل أن يكون هناك انشقاق في داخل الصف الإسلامي كما يسمى، فطالب العلم الذي يلزم السنة يجب أن يكون واضحا صريحا بينا في أن لا ينتمي إلى هذه الأحزاب ولا إلى هذه الجماعات. ونحن في المملكة العربية السعودية الحمد لله جل وعلا حمانا الله جل وعلا من ذلك، فمنعت هذه الأحزاب، ولا يمكن أن يسجل حزب سواء سياسي أو ديني أو غير ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي حفظت به كلمة المسلمين واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة المسألة عظيمة جدا كما قدم فضيلة الشيخ، وليست بالهينة مسألة، تمس الاعتقاد، تمس جانب مخالفة النصوص الصريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا حملة شعواء على المملكة العربية السعودية على جماعة المسلمين هنا، فالواجب عظيم أن يظهر الناس هذا الجانب وأن يفتخروا به وأن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل واضح. أنت معك الدليل، لم يغلبك أحد. أما دعاة الأحزاب والفرق ما معه دليل، معه أشياء وعواطف وحماسة وواقع المسلمين وتفرقهم، أنتم الذين فرقتم وأنتم الذين تسببتم بسبب دعوتكم إلى هذه الأحزاب إلى أن تتقاتل. كم جماعة أنشأت الدولة الإسلامية في الشام والعراق؟ كانت واحدة أول ما أنشأها الخوارج، ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينهم على الأمور وظنوا أنهم سيملكون بلاد الشام جاءت توجيهات قادتهم بأن يكونوا قسمين، داعش في العراق والنصرة في الشام. ثم خرج من عباءة هذا المسمى فقط أكثر من 25 جماعة، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعن. وأنا سمعت بأذني من شخص قال والله أننا ألزمنا بتكفير داعش لما انقسمنا وكنا في نصيب جبهة النصرة، وقبل أيام كنا نحن وأيام في مكان واحد، فلما حصل الانقسام كفر هؤلاء ولا. هذه عادة أهل الجدال والأحزاب. ثم خرجت الكتائب وأحرار الشام وجيش ما أدري من و و و وفي مقابلة أظنها مع نسيت اسمها الآن، موجودة أحد قادة الفصائل لما قال له المقدم، ما أريد أن أذكر اسمه ولا

القناة تطهيرا واحتراما لهذا المكان، ما علمت إلا بالشر والفساد هذه القناة، كانت تلتقي بقادات هؤلاء لأنها كانت تدعم هذه الأحزاب وتفرح بها وتحاول أن تنقل أخبارها. الشاهد أنه يسأله، قال إذا مثلا سقط نظام في سوريا ماذا ستصنعون؟ هل ستسلمون مثلا النصرة؟ وراقا لا ستتقاتلون، قال كل حادثة حديثة والبقاء للأقوى أو كذا. فإذا أصبحت هذه الأحزاب ليست لله، ولذلك لما نقول للشباب لا تذهبون إلى مواقع الصراع لأن هذا يخالف، وأنتم من أنتم من تحت طائرة من؟ لا راية شرعية ولا جهاد لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما جهاد لإعلاء كلمة هذه الجماعات والأحزاب حتى تتملك وحتى تقوى. لا يوجد ولي الأمر يعقد الناس عليه البيعة، ما في مصلحة. الشروط الشرعية التي ضبطها وضعها أهل العلم والضوابط غير متوترة، ألزموا جماعتكم واتركوا ذلك. ثم إذا وقع الفأس في الرأس عند ذلك بعض الناس يعني يقول ليتنا أطعنا علماءنا وولاة أمرنا. وانظروا الآن إلى بلاد المسلمين التي نخرت فيها هذه الجماعات، ما هو الواقع؟ واقع مؤلم، واقع مؤلم. الملايين شردوا يجتمع الأطفال من النساء، شرد الناس من بيوتهم، لا استطاع كثير منهم أن يقيم دينه وعبادته. فبعض أصبح يتمنى عهد الظلمة على ما يراه الآن من ضياع الدين والدنيا. فالاستهانة بهذه الجماعة ولوازمها، من أراد أن يتفكر فلينظر الآن إلى نتاج الدمار العربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو دمار عربي خراب. انظر ما لحل بالمسلمين من الفرقة والخلاف والقتل والتدمير. العاقل الذي يريد، والأرقام موجودة، تستطيع أن تبحث وتعرف عدد المشردين وعدد اللاجئين وعدد القتلى في كل بلد وعدد الأيتام وعدد أصبحوا لقمة سائغة حتى لغير المسلمين الذين تتخطفهم الآن الدول ويعرضون عليهم تغيير دينهم مقابل المساعدات. هؤلاء في رقبة من؟ أيظن دعاة الأحزاب والتهييج والفرقة والاختلاف أنهم سيسلمون من مغبة هذا العمل؟ لا والله، لا لم يسلم، لن تذهب حقوق الناس. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين الظلم الثلاثة، قال وظلم لا يتركه الله وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. هذا من الظلم الذي كان بسبب دعوة هؤلاء من دعاة الأحزاب والجماعات التكفيرية بكل أسمائهم، سواء كانت الإخوان أو السرورية بأقسامهم والسرورية وجماعات التكفير أيا كان اسمها، كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويزينون. لن يترك هذا حق الناس، لن يتركه الله جل وعلا. فواجب على دعاة أهل السنة والجماعة أن يقدروا لهذه المسائل قدرة، وأن يعرفوا أن خطر التحزب والافتراق ليس فقط على الشخص وإنما على المجتمع ككل، بل على الإسلام. أما على الشخص فأول ما يفقد الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأحزاب والجماعة، أول ما يفقد يفقد دينه، لأنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك خالف أمر الله جل وعلا بعدم التفرق والاختلاف. وبالمقابل من لزم هذه الجماعة فليبشر بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع سادات قريش، تعرفون أن قريش أشرف الناس نسبا، ماذا كان في وصفه؟ تأملوا، كان في ظن وصيته صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. الرسالة إذا كان أنتم مخاطبون يا سادات الناس وأشرافهم، فضلكم الله جل وعلا، لأنه في حال تأمر عليكم أحد المماليك

0: الواجب عليك أن تسمع الله. ففهموا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أُقِدَت البيعة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي، وأصبحت تؤخذ البيعة عند أهل السنة والجماعة إلى يومنا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عندنا في المملكة العربية السعودية تؤخذ البيعة بهذه الطريقة، يبايع أهل الحل والعقد الملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة بالمعروف، ويأخذ نوابه في المناطق البيعة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرفع بذلك رأسه، لا يعيبك الدعاة الجهل والضلالة الذين يقولون هذا خنوع وهذه تبعية وهذا تخلف ورجعية. التخلف والرجعية في النزاع والفرقة والاختلاف. ولذلك نحن اليوم في المملكة العربية السعودية بحمد الله جل وعلا التزمت الدولة هذا المنهج السلفي الواضح والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك بحمد الله جل وعلا تقدمت في أمور الدين والدنيا، التعليم في أرقى مراحله، وعندنا تخصصات في جميع الحمد لله العلوم الدينية والدنيوية، الأمور الصحية، الأمور في معاش الناس وحياتهم. أصبحنا نصنف الآن من الدول المتقدمة، ودخلت المملكة مجموعة أقوى 20 دولة اقتصادية، وهذا من فضل الله جل وعلا، مما يدلك على أن التمسك بهذا الدين والعمل به سبب للرفعة والعزة. لكن من ابتغى العزة بغير دين الله جل وعلا ما تمكن. فلا بد يا إخواني أن نأخذ هذا كمثال، وليس الأمر محصورا على المملكة العربية السعودية، بل هذا دين الله جل وعلا يعزه في أي مكان. لكن إذا لزم الناس وأظهروه في جماعة المسلمين ولزموا السمع والطاعة بالمعروف واجتمعوا على هذا الأصل العظيم، كان ذلك سببا لرفعتهم في الدنيا والآخرة، كما أعز الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد كانوا قلة يتخطفهم الناس، فأراهم الله جل وعلا بفضله واجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدعوة وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها. ومنذ ذلك اليوم والإسلام يبلغ الآفاق ويزيد ولا يزيد. فهذا الأمر تكراره مهم. لذلك أنا أشكر للشيخ عبد الله حقيقة اختيار مثل هذه المواضيع والتذكير بها والعناية بها، لأننا أحيانا قد نغفل في خضم أمور هذه الحياة أو في خضم ما يرد من الفتن والأمور أن نذكر بهذه الأصول العظيمة. لا أريد أن أطيل، لكن يعني هناك نصوص كبيرة مرينا على ما يقتضي إن شاء الله يعني يكفي إن شاء الله لي البيان، لكن أؤكد على أننا في التعامل مع الاختلاف والافتراق عندنا منهج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قبول تلك الدعوات واعتزال تلك الفرق، ولزوم جماعة المسلمين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجماعات وهذه الأحزاب يعني لا بد أن ندرك أنها ربما تستعين ببعض الألفاظ الشرعية وبعض النصوص الشرعية حتى تلبس على الناس دينهم، فالرجوع إلى العلماء في فهم هذه النصوص أمان ونجاة بإذن الله. العلماء الراسخين الربانيين الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ولذلك يعني عندي جمع كثير لكلام أهل العلم في مسألة جواز الجماعات من عدمه، لكن سيطول لو قرأته، لكن فتاوى العلماء مجمعة على عدم جواز عقد هذه الجماعات والاحزاب، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الأحزاب، والأمر بلزوم جماعة المسلمين واضح وبين. ولذلك اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على عدم جواز هذه الجماعات والأحزاب والانتماء إليها، بل اتفقت كلمتهم على التحذير منها، خاصة الجماعات التي اليوم تنشط في الدعوة إلى أن تصبغ نفسها بالصبغة الدينية والشرعية. ومن أعظم ما نبه له علماؤنا في هذا الجانب في بطلانها أنها تخالف الأصل الشرعي، قالوا أن هذه الجماعة ثبت أنها تعقد الولاء والبراء لقادتها ولدستورها وليس لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ملحظ مهم. ولذلك هذه الجماعات عقد الولاء والبراء عندها على منهج هذه الجماعة، ولذلك الإخوان عندهم بيعة، التبليغ عندهم بيعة. بعض الناس يتساهل بخطر التبليغ، هم جماعة فرقة عندهم بيعة على طرق صوفية معينة، فعقد الولاء والبراء من أعظم ما يكون مع نشر البدع وشيوع البغضاء والكراهية وضعف الأمة. ولذلك حذر العلماء من هذه الجماعة، والنقول كثيرة لا أريد أن أذكرها، لكن أوصي نفسي وإخواني بنزوم هذا المنهج العظيم، وأن مسألة نزوم جماعة المسلمين تعبد لله وديانة تتدين بها لله جل وعلا، فاعلم أنك بذلك مأذور، مأذور عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعقد قلبك على ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نزوم جماعة المسلمين وإمامه. فالذي يتعبد الله جل وعلا هو مأذور، كما أن الذي يخالف ذلك ويتشبه في أهل البدع هو عليه وزر هذا الاختلاف والتفرق وما يترتب عليه. ودعاة الأحزاب والجماعات يعني استغلوا كثير من هموم المسلمين وما يقع من الأحداث وربما بعض الأخطاء والمنكرات التي تقع في بلاد المسلمين لأجل أن يشغبوا على أصل الجماعة، ويشغبوا أيضا على الأصل الذي هو السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. لكن من هداه الله جل وعلا إلى الحق وبصره بنور الكتاب والسنة يعرف أن هذه أمور وشبهات لا تقاوم صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الآيات البينة الآمرة بوجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بنا سبيل الفائزين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة بالله من الفتن، ومن جملة هذه الفتن بل من أشدها في هذا الزمن هذه الدعوة إلى الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف وخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسأل الله العافية، واعلموا أنه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجاة من كل فتنة وسلامة بإذن الله جل وعلا من كل بائقة، لكن متى ما وفق الإنسان إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها بفهم سلف الأمة الماضين الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حديثا شيقا لم ألتزم فيه بقراءة معينة ولا بسرد، ولكن كان حديث الروحي والروح حديث المحب لإخوانه، فأسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم معينا على نزوم منهج أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم. أجدد شكري وثنائي على هذا الحضور الطيب لهذه الدورة السنوية، وأيضا أكرر الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله على جهوده المباركة، وأسأل الله أن يثبته على الطاعة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر أيضا أخونا الشيخ معاشي مدير الإدارة على تنفيذه وإعانته لإقامة ونشر الدروس العلمية، وأشكر المشايخ الفضلاء الذين أكرمونا حقيقة بحضورهم. وإن كان ليس لدينا مزيد نقول على شريف علمهم ولكن إحسان ظنهم بأخيهم، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هداه وتوفيقه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد وأفاد من هذه المحاضرة الطيبة. جعل

0: وذلك له في ميزان حسناته وبارك في ظهوره ونفع به الاسلام والمسلمين. ولضيق الوقت نعتذر عن عرض الاسئله ونترك المجال مع اداره الدوره لبدء حكمهم الختام وتكريم القاده والطلاب.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم الصنهاجي رحمه الله، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مبدأ كلام المصنف رحمه الله تعالى عن علامات الإعراب، وذكر أول العلامات وهي علامات الرفع، وذكر أولها وهو الضمة، وذكر كما مر معنا في الدرس الماضي أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، ورابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ولا مانع من أن نضرب على كل واحد من هذه الأنواع مثالا أو مثالين من باب التطبيق والمعرفة لها. فأما الاسم المفرد فكقوله تعالى: فقال لهم رسول الله. رسولها هنا اسم مفرد، وهو فاعل للفعل قال، ورفعه على قول البصريين ضمة، أو علامة رفعه على قول الكوفيين وهو المشهور في الإعراب عند المتأخرين الضمة. وقلنا بأنه لا يسأل عن علة ذلك، لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثال جمع التكسير قوله تعالى: قالت لهم رسلهم. رسل هنا جمع رسول، وهو جمع تكسير، ورفعه هنا ضمة، أو علامة رفعه الضمة، وهو فاعل الفعل قالت. فهذان الرسل، الرسول والرسل، تلحظ أن الأول جاء مفردا والثاني جاء مجموعا، وهما في الحالتين علامة رفعهما الضمة الظاهرة على آخره. وأما جمع المؤنث السالم، وهذا الكلام في كلام العرب في نثرها وشعرها وفي مقدم ذلك في كتاب الله تعالى كثير، فطالب العلم يلحق النظير في نظيره. ومن علامات من أمثلة جمع المؤنث السالم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلحظ أن الصالحات والقانتات والحافظات كلها جاءت مرفوعة، وعلامة رفعها أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وأما الفعل المضارع فإن الأمر يستوي فيه ما إذا كان معتل الآخر أو صحيح الآخر، شيء واحد. فمثال الصحيح الآخر

مثل قوله تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام. فتشقق هنا فعل مضارع رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أو علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا مثال على الفعل المضارع الصحيح الآخر، وقد يكون معتل الآخر، والحروف العلة معروفة، واو والألف والياء، ينتبه طالب العلم لهذه كيف يعربها. فالله جل وعلا مثلا في معتل الآخر بالواو قال والله يدعو إلى دار السلام. هذا يدعو فعل مضارع، ومن المعتل بالألف أو من المعتل بالياء قبله قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وكذلك في المعتل بالألف فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذه الأفعال التي جاءت معتلة الآخر علامة رفعها الضمة المقدرة على ما تقدم معنا هذا ذكر لبعض التطبيقات، والتطبيق يطول المقام به، ولكن كما قلت لك وكما قال الأول بالأصح إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ألحقت النظير بنظيره أفدت من النحو ولم تختلط عليك الأوراق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعد ذلك علامة الرفع الثانية وهي الواو، فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك أو وحموك وفوك وذو مال. يقول هنا رحمه الله تعالى منتقلا إلى بيان العلامة الثانية من علامات الرفع حيثما كان العامل للرفع. نحن سيأتي معنا مرفوعات الأسماء، وسيأتي معنا أيضا المرفوع من الأفعال، فحيثما كان العامل الداخل على الاسم أو كان الفعل المضارع مرفوعا فإن العلامة فيه لا تخرج عن هذه العلامات الأربع. العلامة الأولى مرت معنا، وأين تكون العلامة الثانية؟ هي الواو. والواو يقولون إنها أصل الضمة، ومنهم من يقول إن الضمة هي أصل الواو شبعت منها، هذا كلام للنحويين ليس فيه كبير فائدة. فيقول فتكون علامة للرفع في موضعين، الضمة في أربعة مواضع، هنا نقص العدد فقال في موضعين، يعني أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين لا ثالث لهما. ما هما؟ الموضع الأول قال رحمه الله في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يلقب عند بعض النحويين بجمع التصحيح، وسمي جمع مذكر سالما لماذا؟ لأن مفرده سلم في حالة الجمع، سلم في حال الجمع، فلم يتغير بناء مفرده. لا، بناء مفرده، ما المراد ببناء مفرده؟ يعني الأحرف التي تركب منها المفرد.
التي هي أحرف الهجاء لم تتغير بعد في حال إفرادها عن حال جمعها، وإنما زيد على أصل المفرد، يعني إذا قلت مثلا مسلم مؤمن مجاهد متصدق وهكذا، هذه كلها مفردات، فإذا أردت جمعها قلت مسلمون وقلت مؤمنون وقلت مجاهدون وأيضا مخلصون وما شابه ذلك وتبعه، وكلام العربي كثير لا يحصيه إلا الله، ولكن كما قلت لك القياس في النحو هو الذي ينفعك. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت أن جمع التصحيح أو جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده أيا كان علما أو وصفا، فإنه يرفع ورفعه الواو، أو قل علامة رفعه الواو، لا نكرر هذا. فمثلا في قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أو المؤمنون هنا ما مفرده مؤمن، جمعه هذا الجمع مؤمنون، فمؤمنون جمع مذكر سالم، سلم بناء مفرده كما هو ظاهر، وهو هنا إعرابه أنه فاعل، فاعل أي شيء، فاعل للفعل. ما الفعل في الجملة؟ يفرح المؤمنون، يفرح هنا ضبطت القاعدة التي مرت معنا، لأنه فعل مضارع تجرد من ناصب وجازم فرفع بالضمة، هذا كل ما تمر عليك مثل هذه المعلومة تستذكرها. المؤمنون فاعل لهذا الفعل. ما علامة هذا الرفع؟ علامته الواو. لماذا؟ قالوا نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ولماذا نابت عنه الواو؟ قالوا لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، فكان رفعه بالضمة. وهذا كثير في مثل قوله تعالى وجاء المعذرون مثلا، وعندما تقول قاتل المجاهدون قتالا باسلا، كل هذه الكلمات المجاهدون يريدون إعلاء كلمة الله، وهكذا العاملون بالعلم هم الفائزون، إلى غيره من الأمثلة الكثيرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأسماء الخمسة، وهذا هو المشهور، وإنما اختصر الشيخ رحمه الله تعالى على المشهور عند الجمهور، وهذا شأن الكتب المختصرة، وإلا فإن بعضهم يقول بأنها ستة ويضيف هنو، وهنو فيها وفي الأسماء الخمسة لغات، والصحيح أن هنو أيضا هذا أمر لعدم ذكر المصنف رحمه الله لها، ولأن الصحيح من قول العلماء من النحاة أن هنو يعرب إعراب الاسم المفرد، هذا الصحيح الراجح، مع جواز إعرابه عند طائفة من أهل العلم إعراب الأسماء الخمسة. قال وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هنا ليست كالأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة فيها حصر، وكما سيأتي معنا في الأفعال الخمسة أنها ليست ألفاظا محصورة بل هي أمثلة كثيرة. فهنا أسماء خمسة، يعني أنها محكية بلفظها، فيحفظها طالب العلم ويستريح، والنحاة عندما يأتون بها مضافة، لأن هذا شرط فيها،

فيقولون أبوك وهو الاسم الأول، وأخوك وهو الثاني، وحموك أو حموك وهو الثالث، وفوك وهو الرابع، وذو مال، وهذا هو هذا هو الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة ما رفعها أو ما علامة رفعها؟ علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. طيب، النحاة يذكرون شروطا للأسماء الخمسة، ونحن في هذا المتن والتعليق عليه إنما نذكر الشروط أو القيود، أما ما عدا ذلك من الزيادات على ما لم يذكره المصنف رحمه الله فإنه ليس من شأننا في هذا الباب، لأن بعض الشراح مثلا يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم، أولو وعالمون عليون إلى آخر ما ذكره ابن مالك وغيره من النحاة في الكتب المطولة، فيحشرونها في مثل هذا المتن الذي يصور لطالب العلم هذا العلم حتى لا يبغي. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لها شروط إذا أعربناها إعراب، إذا أعربناها وجعلنا علامة إعرابها الواو نيابة عن الضمة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج به ماذا؟ خرج به المثنى والجمع. فمثلا الاسم الأول عندما تقول أبوك، إذا جمعته قلت آباؤك أو آباؤكم، هذا يعرب إعراب جمع التكسير. وإذا أردت أن تثني تخبر عن أبوين لشخصين فتقول جاء أبوا زيد وعمر، أو جاء الأبوان، جاء الأبوان، فهنا خرج من الإفراد فصار مجموعا أو مثنى، فالمجموع يعرب إعراب جمع التكسير والمثنى يعرب إعراب المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ألا يدخل عليه أو ألا تصاغ عند الصرفيين، من هذا من علوم الصرف، ألا تصاغ صيغة التصغير. فالنوع الأول الذي هو أبوك، أبوك، هذا وصلنا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكبرا، فإذا صغرته وقلت جاء أبيك، جاء أبيك، يعني أنك التصغير له أسباب عند الصرفيين وعند البلاغيين، تحقره أو عياذا بالله أو ما أشبه ذلك، فتقول جاء أبيك، فهذا أبيك صار مصغرا فيعرب إعراب المفرد. والشرط الثالث أن تكون مضافة، فلا تقطع عن الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة خرجت عن الأسماء الخمسة فصار اسما مفردا. فنبقى في الأول الذي هو أبوك، إذا قطعته عن الإضافة وتخبر عن شخص أنه تزوج وولد له فتقول هذا أب، أو جاء أب، وانت ما تدري هو أبو من ولا كنيته من، من هذه الأسباب جاء أب أو هذا أب إلى آخره، هذا ما حاله؟ قطع عن الإضافة. فإذا قطع عن الإضافة خرج عن الأسماء الخمسة. واشترطوا أن يكون، أن تكون إضافته إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضفته إلى ياء المتكلم كأن تقول هذا أبي، هذا ياء المتكلم، لابد أن تقول هذا أبوك، هذا أبو زيد، هذا أبو عبد الرحمن، وهكذا، فلا بد أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب إعراب الاسم المفرد. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من؟ في الأسماء الخمسة كلها. وهناك شرط

أن تكون بمعنى صاحب، لأن من العرب من يستعملها استعمال الاسم الموصول، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. هذه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة بأي شيء بالواو نيابة عن الضمة. نأخذ أمثلة لذلك في قوله تعالى: قال أبوهم، أبوهم إني لأجد ريح يوسف، بسورة يوسف، وهي فيها الأمثلة على الأسماء الخمسة أكثر من غيرها. قال أبوهم، الأسماء الخمسة المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، يعني أغلبها أقصد ليست كلها. قال أبوهم، قال هذا الفعل الماضي فعل، وهو فعل ماض هنا مبني على الفتح. أبو فاعل الفعل قال، علامة رفعه الواو أو رفعه الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. وفي قوله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم هنا قال أبوهم، أمرهم أبوهم، لاحظ أنها أضيفت إلى غيرها المتكلم ولم تضف إلى كاف الخطاب، أضيفت إلى الضمير هذا هاء أبوهم. أمرهم أبوهم أيضا نفسها، فإذا أردنا أن نعربها لازم أو لابد أن نركز على ما بعد الأسماء الخمسة لأنها ملازمة للإضافة. انتبه، هذا مهم جدا، فلا تعربها وتمضي كما مضينا قبل قليل، لأني أعتقد أن هذا معلوم عندكم. ففي المثال الأول قال أبوهم، قال فعل ماض أعربنا، أبو فاعل مرفوع علامة بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وفي المثال الثاني أيضا من حيث أمرهم أبوهم دائما مضافة، لا بد أن تعطيها حق الإضافة فتعيبها دائما مضافة وما بعدها مضاف إليه. في قوله تبارك وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي، في سورة طه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا هنا أيضا من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة، وهو أيضا ملازم للإضافة. ولو أخذنا أمثلة أخرى طبعا سنقول نفس الكلام، لو أخذنا مما يتعارف عليه الناس: جاء أبوك وأخوك رجل فاضل، وفوك نظيف، وأنت ذو مال، كلها. المهم أنك تركز على أمرين: العامل الذي عمل العمل وهو الذي أحدث الرفع، والعلامة، العامل الذي أحدث الرفع والعلامة، من أجل أن تخلص إلى الإعراب الصحيح. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام. في قوله أيضا تبارك وتعالى: وأبونا شيخ كبير، تمر على هذه الأمثلة وتراجع، يعني تراجع في إعرابها وتنظر في المقصود منها. هذه العلامة هي العلامة الثانية، انتهينا منها. الأسماء الخمسة محصورة: أبوك، أخوك، فوك، حموك، فوك، ذو مال. لماذا قلنا حموك وحموك؟ لأن اللغويين، وهذه ليست شغلة النحويين الآن، لأن اللغويين اختلفوا في الحمو، فمنهم من عممه قال هو قريب الزوج والزوجة، فهو قريب من الجهتين، فأقرباء الزوجة، فقريب الزوجة يسمى حموا وقريب الزوج يسمى حموا أيضا. ولكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه قريب الزوج

ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمل الموت. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الثالثة من علامات الرفع. قال المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. هنا تعاون معك النحويون، أول ما ذكروا الضمة أربع مواضع، ذكروا الواو في موضعين، الألف في موضع واحد فقط في كل كلام العرب. هذه الكلمات الملايين المملينة المليارات من الكلمات المستعملة إذا ثنيتها مما يصح تثنيته فإنه ليس لها إلا هذه الحالة مع التركيز الدائم على العامل. لابد، ليس كل مثنى، ليس كل مثنى يعني ننطقه بالألف، وإن كانت هذه لغة بعض العرب، لكن نحن الآن لا نتكلم عن لغات العربي واختلافها، إنما نتكلم عن المشهور عند الجمهور من قواعد النحو. فإن بعضهم يلزم أباك وأخاك، يلزم أبواك، يلزمها يعني يلزمها الألف في المثنى، يلزمها الألف. لكن نحن الآن نأخذ ما اصطلح عليه جماهير النحويين. هنا المثنى ما دل على اثنين، ما دل على اثنين، لأن العرب من قواعد علمهم وكلامهم أنهم يقصدون إلى الاختصار. ولهذا كما ذكر السيوطي في المزهر أن الضمائر كثرت في كلام العرب لأنهم يقصدون إلى الاختصار، فاستعملوا الضمائر بكثرة، استعملوا الضمائر بكثرة في كلامهم. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا المثنى بماذا، ما نقول بماذا يرفع، نقول ما رفعه، لأنه يرفع بالعامل، ما رفعه أو ما علامة رفعه. قلنا علامة رفعه الألف، فالمثنى أيضا، فالمثنى إذن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، كما في قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال هذا هو الفعل، الفعل الماضي، هذا ما هو العامل، انتبه له، عامل الرفع، عامل الرفع. قال ورجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. وكذلك النحويون أو الشراح يذكرون بعد ذلك ما يلحق بالمثنى ويطول الكلام به. قال رجلان هذا المثنى، فإذا سألت عن النون وأنا أخرتها إلى هنا الواقعة في جمع المذكر السالم وفي المثنى، لاحظ أننا نقول مسلم، مسلمون، مفرد مسلم جمعناه جمع مذكر سالم سالما فقلنا مسلمون، ورجل مفرد رجل جمعناه ثنيناه فقلنا رجلان. من نون هذه؟ قالوا اللغة العربية عادلة، فيها حكم، حتى ذكرت لكم أظن أنتم كنتم تذكرون من قبل أن كثيرين من أهل العلم يرون أنها توقيفية، توقيف للغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري كما في العقود. فهنا قال إذا قلت قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل أفلح، فاعل الفعل أفلح، وعلامة رفعه الواو، هذا انتهينا منه. والنون قالوا عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك إذا أفردته تقول مؤمن، وقال رجل مؤمن. عندما تقول في قوله هنا في قوله

تبارك وتعالى قال رجلان، لاحظ في آية غافر رجل وهنا رجلان، فيقولون رجلان فاعل الفعل قال، وعلامة رفعه أو رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب والنون؟ قالوا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. هذه العلامة الثالثة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ما الذي يريده المصنف رحمه الله؟ بعضهم يختصر فيقول النون علامة للرفع في الفعل في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة. هذه هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال أو الأفعال الخمسة. فعل مضارع الذي مر معنا قبله في ما يعرب بالضمة، لكن هذا الفعل المضارع لم يبقى على أصله وإنما زيد عليه. ما هذا الزائد؟ ضمائر. ما هي هذه الضمائر؟ قالوا إذا اتصل به ضمير تثنية، يعني ضمير المثنى، على السواء إذا كان حاضرا أو غائبا واحد، كما في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. لاحظ أن يسجدان فعل مضارع، ليس كذلك؟ بلى، اعتبروا أنني بينكم وأنني بينكم وأنني أسألكم وتجيبون قبل أن أجيب في أنفسكم. يسجدان فعل مضارع. يسجدان قلنا بأنه فعل مضارع. أين فاعله؟ الألف. شوف لاحظ من أجل أن تربط المسألة في ذهنك من قضية الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تربطها. كيف تربطها؟ أنها تلحق بالضمير، هذا الضمير اقطع بأنه هو الفاعل حيثما مر معك، لا تطيل البحث فيه، هذا الضمير هو الفاعل، انتبه لهذا، هذا الضمير هو الفاعل ويبقى معك لأنها لأن الأفعال الخمسة هذه أو الأمثلة الخمسة عبارة عن ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامته. الفعل وفاعله وعلامته، تنتبه لهذا. إذا طبقنا هذا على قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، يسجدان، لاحظ كيف سنعربها. نقول فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والألف هو الفاعل، الألف هو الفاعل. طيب وعلامة الرفع؟ علامة الرفع النون. لكن إذا أردنا أن نعرب الآية، نعرب الآية كاملة، نقول مبتدأ النجم مبتدأ والواو عطف والشجر معطوف عليه ويسجدان على ما قدمت لك في الإعراب. يسجدان فعل مضارع والفاعل الألف وعلامة الرفع النون لأنهم للأفعال الخمسة، والجملة التي هي ما هي؟ الجملة الفعلية. يسجدان خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ. الحالة الثانية أن يتصل به ضمير جمع، أن يتصل به، يعني لعلنا نأخذ مثال ثان عن في القرآن: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، كما قلت لك يخصفان، يفعلان، يأكلان، يشربان، عبارة عن كلمة أو عبارة عن لفظ مركب من ثلاث كلمات: الفعل وفاعله وعلامة الرفع. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة، ضمير جمع، يعني ضمير الجمع، على السواء إذا كان غائب أو حاضر لا يهم هذا.

0: مثل قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يأخذون، ما الذي افترق معك هنا؟ هناك الفاعل ألف، هنا الفاعل الواو، لأنني قلت لك أن الأفعال الخمسة أيا كانت في مقام الرفع إذا كانت مرفوعة متجردة عن الناصب والجازم فاقطع بأن الضمير هو الفاعل واسترح. يأخذون هنا اتصلت بواو الجماعة، ما علامة الرفع هنا؟ النون، وننتهي من هذا. مثل قوله تعالى في قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لاحظ أنها جاءت هنا بالياء وهنا جاءت بالتاء، لأننا لعلنا نسينا أن نقول المصنف رحمه الله على ما ذكر من الظاهر يدل على أن الأفعال هذه ثلاثة، لأنه قال إذا اتصل به ضمير تثنية هذا واحد، أو ضمير جمع هذا اثنين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا ثلاثة. هذا من جهة الظاهرية، لكن من جهة التحقيق والتبيين والتفصيل أنها خمسة. وإذا أردت أن ترفع أن تحفظها فاحفظها ومنزلا بصرك ورافعا إياه بتحتية وفوقية في الأوليين، فتقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. وأما المؤنثة فهي شيء واحد وهي الياء. فهنا أخذنا مثال على ما فيه ياء يخصفان، ومثال على ما فيه التاء تتخذون وأيضا تخلدون. بقي معنا النوع الثالث، أو النوع الثالث على تقسيم على ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. ما هو هذا الثالث؟ الثالث هو ضمير المؤنثة المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير المؤنثة المخاطبة أيضا كما قلت لك ولا أعيد، بل وأعيد، إن هذه الأفعال الخمسة، إن هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة الضمائر هي الفاعل. يعني تقول ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، وهنا عندنا ضمير المؤنثة المخاطبة في قوله تبارك وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أتعجبين، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين. تعجبين هذا هو الفعل المضارع، فتعجبين هنا قلنا هو الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما علم سابقا. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ لاتصاله بضمير المؤنثة المخاطبة. هذا واضح. في قوله تبارك وتعالى أيضا: قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين. المثالان إعرابهما واحد، فهما فعلان مضارعان متصلان بياء المخاطبة مرفوعان، علامة رفعهما ثبوت النون، وهذا وضح لنا وظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرفع، وأخذنا 40 دقيقة لأن ابتداء الدرس كان في 10:05 مع التعاون معكم أيضا في دقيقة، و20 دقيقة الباقية هي في التعليق على متن أو نظم، عفوا في نظم
1: موقع عميل الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس

0: في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 13.
2: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلاً وسهلاً بكم إلى لقاء جديد وإلى اجتماع مبارك وإلى دروس مرتقبة مباركة من مشايخ الفضلاء في هذه الدورة التي ستنطلق بإذن الله تعالى من يوم غد، دورة الإمام ابن القيم الثالثة عشر رحمه الله وغفر له. هذه الدورة التي تجتمع فيها القلوب، والتي يحرص فيها طلاب العلم على الحضور والمثابرة والجد والاجتهاد مع ما يحصل لطالب العلم من التعب والمشقة واشتداد الحرارة، لكن أبى الله جل في علاه إلا أن يجعل للعلم أهلا وأن يجعل له أبناء يرثونه من آباء. فنحمد الله على نعمة السنة، ونحمد الله على نعمة العلم والاجتماع عليه، فبه نتقرب إلى الله، وبه تنجح دعوتنا، وبه يتربى الأجيال خير تربية، به تتآلف القلوب وتتوحد الصفوف، فيه رفعة الدنيا وعز الآخرة، فيه كل مطلوب جميل وحسن يطلبه العبد من ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان للعلم منزلة عظيمة في الإسلام، حتى قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. وما زال أهل السنة يبلغون الناس العلم بشتى الوسائل وتنوع الطرق، ومنها هذه الدورات العلمية التي يجتمع فيها مشائخ فضلاء لبث متون مختصرة في أيام يسيرة، لتكون مفاتيح لطلاب العلم ليستمروا في طلب العلم في طوال العام. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل هذه الدورة المباركة منطلقة لنشر العلم في ربوع البلاد، وأن ينفع الله

جل وعلا به العباد. ولا ننسى أيها الأخوة الكرام في ختام هذه المقدمة التي تبعثرت فيها الكلمات واختلطت فيها العبارات أن نشكر ولاة أمرنا الذين لهم الأيادي البيضاء في إقامة هذه الدورة والحرص على إنجاحها واستمرارها، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد العام لألوية العمالقة الجنوبية الشيخ الفاضل الأخ الحبيب عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة حفظه الله وبارك فيه، وكذلك لا ننسى الدور العظيم المبارك الذي يقوم به مدير أوقاف محافظة عدن دكتور الفاضل محمد حسين الوالي حفظه الله، الذي حرص وجد واجتهد في إقامة هذه الدورة والذي يشرف عليها مباشرة، فنسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده. ولا أنسى أيها الأخوة كذلك في ختام هذه المقدمة أن نرحب بضيف هذه الدورة المبارك، بل هو من اللبنات الأولى لإقامة هذه الدورة قبل أن تنطلق بحلتها الجديدة واسمها المبارك، وهو فضيلة الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله تعالى. فهو قد قام بدورات مكثفة قبل أن تنطلق دورة ابن القيم، فما انطلقت هذه الدورة إلا بسبب هذه الدورات التي كان يقيمها هو وإخوانه في مسجد الإيمان. ثم جاءت فكرة أن تنطلق الدورة بثوب قشيب وحلة مباركة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. فأهلا وسهلا ومرحبا به أخا حبيبا ومشاركا فاضلا وضيفا كريما على هذه الدورة، وإن كانت مشاركته من بعد فهو قريب منا بقلبه حفظه الله وبارك فيه. وكذلك أيها الأخوة ستكون كلمته مع الشيخ الكريم الفاضل الشيخ صلاح كنتوش حفظه الله وبارك في علمه وفي عمله ووفقه وسدده لكل خير عن كيفية التحصيل العلمي أو التأصيل العلمي. ويحتاج طالب العلم أن يعرف مثل هذه الأمور، فأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد، وأن يحفظ وأن يوفق القائمين على هذه الدورة من أخواننا أهل هذه المسجد وعلى رأسهم إمام هذا المسجد وإخوانه وكل من شارك ووقف من الفريق الإعلامي ومن كانوا في إعداد هذه الدورة. فأسأل الله أن يبارك في الجميع، وليس حضوركم إخواني الكرام آباء وإخوانا وأبناء لافتتاح هذه الدورة ومشاركتكم فقط، بل هو توفيق من الله لتكثير سواد أهل السنة وطلاب العلم، لا سيما في أمثال هذا الزمان الذي يرمى أهل السنة بكل أصناف التهم والافتراءات. ولكن أهل السنة كلما رموا بحجر لا يجيبون إلا بثمر، وما ضر البحر أمسى زاخرا الرمى فيه غلام بحجر. فأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين ومن أراد بها شرا، فنسأل الله أن يجعل كيده في نحره. وإن شاء الله تعالى ستكون محاضرة المشايخ ابتداء بشيخنا مصطفى مبرم حفظه الله بعد أداء السنة الراتبة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.

0: الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير:
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، والكلام على هذا التبويب شرحا من وجوه. أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر تعلق القلب، في دفع البلاء أو رفعه على التمائم كما مر، وفيه شرك، ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب مشيرا إلى أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها هو شرك بالله جل وعلا، مناف للتوحيد من أصله أو كماله الواجب كما سيرد بحول الله تعالى. من تبرك، من اسم شرط جوابه محذوف تقديره، فقد أشرك بالله. من تبرك بشجرة أو حجر، تبرك أي طلب البركة منها، وترك الجواب كما قلنا وتقديره محذوف لأنه معلوم، ترك الجواب أو بيان الجواب لأنه معلوم، وأنه ماذا؟ أشرك بالله. من أسباب ترك الجواب، من أسباب تركه للجواب وعدم ذكره للجواب، أن يتدبر الطالب، الحكم الشرعي فيما ذكره بعد التبويب من آية وحديث، الأمر الثاني، البركة إما أنها مشتقة من بروك البعير، وبروك البعير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله ضمن هذه الدورة، وهي الدورة 13، دورة الإمام ابن القيم الجوزية الشرعية 13، والتي تنعقد في مدينة عدن ابتداء من 11 من شهر الله المحرم لعام 48 و400 وألف. وطلب مني أن تكون الافتتاحية في أهمية التأصيل العلمي وكيفيته، ومعنى هذا أننا نكون قد أدركنا أهمية العلم وفضل العلم ومكانة العلم ومكانة حملته وما ينبغي أن يكون عليه. والكلام على أهمية التأصيل العلمي وكيفيته جزء من الكلام على العلم وفضله وأهميته. وأهمية الشيء تعني المكانة التي يتبوأها، وأنه إذا فقد هذا الشيء فقد شيء كبير من هذا العلم. والتأصيل نسبة إلى الأصل، والمقصود أن يكون عند الإنسان أصل يرجع إليه كما سنبين هذا بعد قليل. والعلم الياء فيها للنسبة يعني المنسوب إلى العلم. والعلم حيث ورد في الكتاب وفي السنة وفي كلام أئمة الإسلام وهما يتكلم فيه من العلوم، أل فيه للعهد، يعني العلم المعهود شرعا. وكيفيته أي كيفية هذا التأصيل، ما الكيفية التي إذا كان عليها أو اتصف بها أو تكيف بها الإنسان كان عنده تأصيل علمي. ولا يشك أحد منكم المشايخ الأفاضل وطلاب العلم وجميع الحاضرين أن مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية، وأنه لو تكلم فيه من تأصل في العلوم الشرعية كان ذلك أنفع أجدر. ولكن كلامي هنا من باب التناصح والتوافق على مثل هذا، حتى نعانى من الله سبحانه وتعالى عليه، وحتى يكون بعضنا لبعض بمثابة ما يشد العضد. ونسأل الله أن يغفر لنا ما خفي من أمورنا. التأصيل مرجعه إلى الأصل، والمقصود أن يكون عند طالب العلم أصل يرجع إليه، وهذا الأصل لا يخرج عن أن يكون محفوظ في الصدر أو أن يكون مضبوط في السطر. والمقدم حفظه في الصدر بأن يكون معه حيثما كان وحيثما ارتحل. ومن هنا جاءت أهمية الحفظ في الشريعة، وجاء كلام أهل العلم في الضبط عند تعريفهم للحديث المقبول بأن يكون صاحبه ضابطا. والضبط إما أن يكون ضبط صدر، وإما أن يكون ضبط كتاب أو سطر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم

حديث أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبهم إياها بعد الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد المغرب إلى العشاء. قال في آخره: فأحفظنا أو وأحفظنا أعلمنا. وصنف العلماء في الحفظ وفي أهميته، وصنفوا كذلك في أهمية كتابة العلم وتدوينه. ونبه شيخ المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته القيمة التي صنفها في آداب المعلمين والمتعلمين أن طالب العلم في علاقته مع المتون المختصرة تنقسم إلى قسمين، وانتبهوا لها. القسم الأول أن يكون حافظا ضابطا لهذا المتن قد اشتمل واحتوى عليه صدره، فإن عجز عن ذلك أو شق عليه فإنه يكثر من ترداده حتى يكون كالمستظهر له، فيكثر من قراءته والرجوع إليه حتى يتصور مسائله ويعرف منطوقه ومفهومه. وهذا إنما هو معنى كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. والمتون المختصرة في العلوم كثيرة جدا، ليست بخافية على طلبة العلم. في كل فن عدة من المتون، ما بين منظوم أو منثور، والغالب أن تكون مختصرة، وذلك أن المختصر يسهل حفظه. فإذا حفظ طالب العلم مختصرا كان علم هذا المختصر الذي اشتمل على جمهور مسائل الفن وعلى جمهور مسائل العلم كان معه حيثما كان، كما قيل: علمي معي حيثما يمنت، يصحبني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ومن لطائف ما يحكى في هذا المقام ما ذكروه عن أبي محمد بن حزم الظاهري الأندلسي حافظ المغرب في زمانه، وما قاله رحمه الله تعالى عندما أحرق المناوئون له والمتعصبون عليه كتبه، والتي بين أيدينا بعضها، وكيف أنه ارتجل في أبيات نفيسة جدا ثم أعاد كتابة هذه الكتب لأنها محفوظة في صدره. فقال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل، ويسكن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدأة، وكون وكم دون ما تبغون لله من ستري. كذاك النصارى يحرقون إذا علت، أكفهم القرآن في مدن الثغر. وحيث لم يكن ذلك، ونصوص العلم وهذه مقدمة وتوطئة لهذه الدورة وليست محاضرة مستقلة، حيث لم يكن ذلك ممكنا أو عسر على طالب العلم، فإنه كما قلت لك في كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله لا بد من إدمان النظر في هذا المتن الذي تريد أن تضبطه أو تضبط العلم الذي فيه. قد يكون بتدريسه، قد يكون بحضور الدرس كلما فتح في هذا الكتاب، فكلما فتحه شيخ حضرته تستمعه بكثرة، والطرق هذه ليست خافية عليكم. وهذا أول الأمور التي أردت أن أتحدث عنها. الأمر الثاني حفظكم الله أننا حين قلنا بأنه لا بد أن يكون له أصل يرجع إليه، أي في الفنون التي تنسب إلى الشريعة، والفنون التي تنسب إلى الشريعة تقسم باعتبارات، فباعتبار تقسم إلى متون مختصرة ومتون متوسطة.

بسيطة ومتون مطولة. وباعتبار آخر تقسم إلى وسائل وإلى مقاصد، والوسائل هي التي تسمى بعلوم الآلة لأنها علوم مفهمة للمقاصد. لا يستطيع الإنسان أن يدخل في فهم هذه المقاصد إلا أن يكون عنده علوم آلة يفتح بها الأبواب المغلقة في هذا العلم. وهذه المختصرات هي مفاتيح أبواب العلم لا يستهان بها، وضبطها ضبط لجمهور مسائل العلم ومقاصده وأهم مسائله، وهو من أهم المقاصد التي صنفت من أجلها المختصرات، أنهم يعمدون إلى جمهور مسائل هذا الفن وإلى أهمها وإلى ما يغلب الاشتراك بين أهل العلم في تعاطيها والدخول فيها. وفي كل فن من هذه الفنون بعد القرآن متون كثيرة جدا، والمختار في مثل هذا أن يكون الإنسان مع قلة الملازمة والتفرغ مقبلا على متن مختصر يحفظه أو يكرره ويدرسه ويعرف منطوقه ومفهومه ويعرف قواعده وضوابطه ومحترزاته والمستثنيات منه وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المطولات. وليس معنى ذلك أننا نقول إنه لا يأخذ المتوسطات، لأن هذا يختلف باختلاف التفرغ والملازمة، لكن الغالب في حال طلبة العلم في هذه الأعصار المتأخرة هو خلوهم من هذين الأمرين لمشاغل كثيرة لا ندخل فيها. ومن فوائد الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لما شرح كتاب حلية طالب العلم، وذكر المصنف أن طالب العلم مثلا في النحو يأخذ الأجرومية والملحة وقطر الندى ثم ينتقل إلى الألفية، قال الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر ويغلب على ظني، والكتاب إن شاء الله في متناولكم، قال بأن هذا تطويل في الطلب، وأن طالب العلم إذا أتقن الأجرومية وضبطها فإنه ينتقل إلى الألفية. ونقول زيادة على هذا برجوع ما تقدم من الأسباب، ألا وهي عدم التفرغ وعدم وجود الشيخ الملازم والذي يتخرج عليه طالب العلم شيئا فشيئا، فيكتفى بأن يأخذ متنا مختصرا، فإذا فعل فيه ما ذكرته لك قبل بأن حفظه أو كرره ودرسه على من يتقن هذا الفن وعرف منطوقه ومفهومه وتصور مسائله ونزلها من حيث الحكم وهو ما يسمى بالتصديق، فإن هذا يكون منشأ التأصيل. ولو ذهبنا نذكر الكتب التي تؤخذ في كل فن، وهي منظومة في منظومة منشورة، وإن كانت تحتاج إلى تعديل وإلى تصحيح في بعض الأمور لأنني لم ألتفت إليها بعد ذلك. وعلى كل حال مثل ما مثلنا في النحو، وهذا الأصل ينبغي أن يكون بالنسبة لطالب العلم بمثابة الأم. وماذا نعني بالأم؟ المرجع، لأن الأم في اللغة هي المرجع، فأمه هاوية، فيكون عنده أصل في النحو، في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في البلاغة، في العقيدة، وهذا أهم وأعظم، وسنمثل على هذا بعد قليل وسنجعله هو المثال، في التوحيد وفي سائر العلوم.

يكون له أصل ينتقيه أو ينتقى له بعلم. والذي يرجح المتون مرجحات أهمها كثرة عناية أهل العلم به شرحا ونظما واعتراضا وموافقة. فأن تنظر مثلا إلى متن الآية الرومية في النحو، كم عليه من الشروح، كم عليه من المنظومات، كم عليه من التتمات، كم عليه من الاعتراضات، كم عليه من الموافقات. بل إني رأيت شروحا لبعض نصارى العرب على متن الآية الرومية ويخرجون طلابهم على هذا المتن. وهذا موجود لمن ينظر في فهارس المخطوطات وما شابهها. فإذا جعل الآية الرومية أصله في هذا الباب، والذي سأمثل به هو العقيدة، فإنه يكون قد اختار كتابا ضبطه وقش على هذا في الورقات أو في أحد منظوماتها أو في ما لم يكن منظوما عليها لكنه مشابه لها، كمنظومة ابن مطير الحكمي الشافعي، أو فيما يتعلق بالصرف أو في البلاغة أو المصطلح كنخبة النظر أو نزهة النظر. وهذا من باب التمثيل. قلنا بأنه لا بد أن يكون لطالب العلم مرجع، لا بد أن يكون في هذا الفن أم يرجع إليها. كيف يتعامل مع هذا المرجع؟ كيف يتعامل مع هذا الأم، مع هذه الأم في هذا العلم؟ الأصل هو ما ذكرته لك سابقا، هو أنه يحفظ هذا المتن أو يكرر النظر فيه، ثم يقبل على استشراحه ممن يفهم هذا الفن ويعرفه، ثم يعتني بهذا الشرح، لأن الأصل هو أن يعتني الطالب بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، لأن الشروح كثيرة. فلا يأخذ هذا المتن ويدرسه على أحد المشايخ، لكنه لا يعتني بشرح هذا الشيخ، وإنما يذهب إلى شروح أخرى مكتوبة مطبوعة مسموعة لم يحضرها، فإن هذا فيه تشتيت. بل يقبل على هذا الشرح ويجعل هذا الشرح بمثابة الأم له، أو بعد أن يضبطه يتخير أحد هذه الشروح. ومن هنا سننطلق في التمثيل حتى لا يطول الكلام، وهي مثلا في العقيدة. تعرفون أن العقيدة هي أعظم العلوم وأهمها، وهي نور الإيمان وبصيرته، وهي صلاح الباطن وصلاح الظاهر. ومن دقة فهم شيخ الإسلام تيمية لهذا الباب أنه لما صنف العقيدة الواسطية ذكر فيها أمور العقيدة والإيمان والغيبيات، ثم ختمها بما يتعلق بالأمور الشرعية والعمل من الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكارم الأخلاق وإقام الصلاة إلى ما شابه ذلك، وهي خاتمة العقيدة الواسطية، وهي خاتمة نفيسة جدا تبين لك أنه أراد أن يربط بين صلاح العقيدة واستقامة الشريعة. وأهم كتب العقيدة التي ينبغي إن لم نقل يجب أن يعكف عليها طالب العلم هي الواسطية، ويلتحق بذلك شروحها، ثم الحموية ليتبين منهج السلف في الاستدلال أكثر وأكثر والطرق المخالفة له، ثم بعد ذلك التدمرية ليتبين قواعد السلف والجمع بين الشرع والعقيدة والجمع بين الشرع والقدر. هذه الثلاثة الكتب هي أصول هذا العلم، وهي أمات كتب هذا العلم. ما قبلها مما هو مشتهر كحقية ابن أبي داود وأصول المزني وما أشبهها، هذه مع ما في

من الفائدة، إلا أنها ليست مستوعبة لأبواب ومسائل العقيدة، وأيضا ليس فيها، وهذا ليس تهوينا، انتبهوا، إنما هذا من باب الترجيح. فإذا أقبل طالب العلم على العقيدة الواسطية وقسمها باعتباراتها وحفظها أو استظهرها أو كرر النظر فيها، فإنه إذا استشرحها عند من يشرحها له اعتنى بهذا الشرح، ثم بعد ذلك ينطلق في شروح هذه العقيدة أو في أهم شروحها، فيتخير شرحا ويأخذ منه الزائد فالزائد، تفصيل لم يذكره الماتن ولم يذكره الشارح الذي درس عليه الكتاب، قيود، ضوابط، مستثنيات، وما شاء خلافيات، إن يعني هذا فقط، هذا في باب العلوم الأخرى، حتى أذكر أهم الأمور ما أجمعوا عليه، ما اختلفوا فيه. أما بالنسبة للعقيدة فالحمد لله أمورها واضحة. مثلا سأمثل بمسألة في العقيدة الواسطية وفي شروحها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسائل كثيرة من أمور اليوم الآخر، وذكر منها فتنة القبر، وهنا يذكر بعض أهل العلم وبعض الشراح من يستثنى في عذاب القبر، فيضيفه إن لم يكن الشارح الذي شرح له الكتاب قد ذكره ووقف عليه في شرح، ويجعله إما في أول الكتاب أو في أثناء المسألة، أو يحيل عليه في ورقة يلصقها في أول الكتاب. مسألة أخرى مثلا عندما ذكر الميزان لم يذكر هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، لم يذكر إثبات لسان الميزان، فإذا وقف عليه طالب العلم أي إثبات اللسان للميزان في شرح آخر في كتاب آخر، سواء كان من كتب شروح الواسطية أو من غيرها من كتب العقيدة، أضافه بنفس هذه الطريقة حتى يجتمع له من هذه العلوم الشيء الكثير. وعلى هذا يسير في سائر العلوم. التوحيد أهم كتبه أربعة، وكلها كما كانت لشيخ الإسلام في العقيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كمتون، وهي الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والقواعد الأربع الذي يعتبر مدخلا لكتاب كشف الشبهات وكتاب كشف الشبهات، وزد عليها كتاب نواقض الإسلام، سيعتني بها بنفس الطريقة التي اعتنى بها في كتاب الواسطية، في كتاب الحموية، في كتاب التدمرية، وفي سائر الكتب، وهكذا في الفقه. إذا أخذ كتابا معينا يدرسه في مذهب معين أو على القول الراجح عند من درسه هذا الكتاب، إن كان يسلك مسلك الترجيح في دراسة الفقه أو دراسته على طريقة كتب الحديث، فإن المدرس يعلم حفظه الله الذي يدرس هذا الكتاب أنه ليس من مصلحة الطالب أن يغرق له في حكاية الخلاف، لأن من حكى الخلاف لزمه الرد على أدلة المخالف، وأن لطالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يعرف وأن يتصور المسائل ويعرف حكمها ودليلها أن يتقن مسائل الخلاف. وهذه إشارات على كل حال. وإذا علم هذا، فإن كيفية التأصيل العلمي أصلها أن يكون لك أصل في فن من الفنون ترجع إليه. ومما ينبغي أن ينتبه له أن طالب العلم في بداية طلبه للعلم لا ينبغي له التخصص في فن لا يدرس غيره، فيغرق في اللغة مثلا، في النحو، في البلاغة، في الأصول، في الصرف، ثم لا يكون له عناية بسائر العلوم وباقي العلوم كالفقه والعقيدة. وقد رأينا نكبة أمثال هؤلاء في

باء تخصص في فن وجهل الفنون الأخرى ولا يتصور شيئا من مسائلها أو لا يتصورها بحال كالأجنبي عنها، فإذا تكلم فيها تكلم فيها بأسوأ من كلام العوام، وهذا شيء باطل بلا شك، بل لا بد أن يكون له تصور في هذه العلوم. ومثل هذه الدورات الحمد لله كما رأينا في الإعلانات فيها شيء من هذا، يدرس في التجويد، يدرس في النحو، يدرس في الأصول، يدرس في الفقه، يدرس في الأخلاق، يدرس في الآداب، وهكذا في أبواب العلم المختلفة.

0: جمعنا بكم وإن كان عن بعد في هذا المقام، أن يجمعنا بكم على سلامة وإسلام وأمن وإيمان واتباع للسنة، وأن يجزي وإن كان ينبغي أن يكون هذا قبل الدخول في الكلمة لكن غفلت عنه، وأن يجزي خيرا كل من شارك أو أعان في مثل هذه الدورات ونسق لها وأنفق فيها، وأتقدم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى بالشكر للقيادة في مدينة عدن ولمكتب الأوقاف والإرشاد، وأيضا للمنسقين على هذه الدورة وللمشايخ المشاركين فيها، أسأل الله أن يجزيهم خيرا، واعلموا أنهم كأمثالكم، لهم خصوصيات ولهم مشاغل ولهم انشغالات، ومع هذا يفرغون أنفسهم لتدريسكم ونشر العلم، والذي هو كما يقول ابن المبارك أعظم شيء بعد مقام
1: آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، ففي البدء أحمد الله عز وجل الذي من وتفضل وتكرم علينا بهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يبارك في كل من يسعى وسعى في هذا الخير، وعلى رأس هؤلاء الساعين قيادتنا المباركة المتمثلة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أخونا المبارك عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة جزاه الله خيرا، وهكذا أخونا المبارك الدكتور محمد حسين الوالي مدير عام أوقاف عدن، الذين حقيقة كان لهم الأيدي البيضاء في هذا الخير الذي نلمسه ونشاهده. وهذه منة الله عز وجل أن يكون ولاة أمرنا محبين داعمين للسنة. مضت على مدينة عدن ثقب، ما كان لولاة الأمر أي اهتمام بالسنة.
0: النبوة لا أعلم شيئا قال بعد النبوة أفضل من نشر العلم، كما يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى المروزي، وجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وبارك لهم وبارك عليهم، فهو ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: وفيها من المتون الطيبة التي يحتاج إليها طالب العلم، وحقيقة الكلمة التي ألقاها أخونا الشيخ أبو يوسف مصطفى مبرم جزاه الله خيرا قد أتى على أغلب المسائل التي كنت أريد أن أطرقها، ويدل هذا على أن طلاب العلم يغترفون من نفس المشكاة، مشكاة النبوة والعلم. ولذلك لا تعجب أن تجد مثل هذا الأمر يقع، لكن ما دام أنه قد طرقت أغلب المسائل التي ذكرها جزاه الله خيرا ونفع الله عز وجل بعلمه، فإن شاء الله تعالى سأقتصر على شيء مما لم يذكره، وذلك أولا مراعاة لما يجده الإخوة من الحر والضيق الذي نشعر به. نعم معاشر الإخوة، أولا من الأمور التي هي نطرقها

كما هو معلوم أن كلمة أو كلمتنا في هذه الدورة أو في هذه الافتتاحية لهذه الدورة هي عن التأصيل العلمي وكيفية تحصيله. التأصيل، كلمة التأصيل مأخوذة من الأصل ومعناها العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. فالاهتمام بالأصول الذي يقي الوقوع من الاضطرابات، يقي الوقوع في الاضطرابات ويقي الوقوع في عدم الثبات. بعدما يقمن قيل من حرم الأصول حرم الوصول، من لم يكن عنده أصول يدرج عليها ويمشي عليها فإنه لا شك يحصل له اضطراب ويحصل له شتات. ولو ضربنا مثالا مما نلمسه ونراه، انظر مثلا إلى أسراب النمل، كيف أنها تسير بشكل متواتر غير منقطع، تتبع الآخرة منهن الأولى، لا تذهب يمينا ولا يسارا، ربما يمشون مسافات بالنسبة لأحجامهن، والسبب في ذلك أنهن يدرجن على وتيرة معينة ليصلن إلى الهدف. وهذا هو الذي نعنيه من التأصيل، أن يعود الجميع إلى أصل واحد. نعم. ولهذا يفسر لنا هذا الأمر أسباب وقوع بعض الناس في الاضطرابات، ويفسر لنا أيضا كذلك أسباب عدم الثبات عند كثير ممن ينتسب للسنة، فتراه سريع الميول، سريع التقلب، وهذا في غالب أمره بعدما يقدر الله عز وجل. فطالب العلم ينبغي عليه أن يعلم أن هذا التأصيل بمثابة الأساس والقواعد في البناء، إذ لا يكون البناء قويا إلا إذا لا يكون البناء قويا إذا أقيمت حيطانه على هيام متحرك ورمال رطبة، لأنه سرعان ما يسقط في أول فتنة تعصف به، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذا وجدنا أئمتنا الأعلام من السلف والخلف اهتمامهم بالتأصيل العلمي في كل أبواب العلم، ولا سيما في أمر الاعتقاد والمنهج، لأن الثبات هو ثمرة العلم النافع. ماذا؟ الثبات هو ثمرة وفرع العلم النافع. فمن عبد الله تعالى بغير تأصيل في علمه تسارع انحرافه إلا أن يشاء الله عز وجل. فالتأصيل ليس هو حديث الوقوع، بل كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام سعوا إلى هذا التأصيل. من أعظمه أمر التأصيل في أمر التوحيد، وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤصل للمسلمين ويقعد لهم كل بحسبه. قد يكون هذا التأصيل من الأمور المحكمة التي تستمر ولا تنسخ، وقد يؤصل لهم شيئا ثم ينسخه. فمثلا لما جاء الأعرابي كما في صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل، وفيه أنه جعل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما يجب عليه من أمر الإسلام، فكان يقول له: هل علي غيرهن؟ فيقول الرسول

عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع. وقد جعل كثير من أهل العلم نحو هذا الحديث أصلا في اعتبار الأمور الواجبة، ونصوا على أنه ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. وهكذا يقول الرب جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الآية. فهذه أمثلة للتأصيل الفقهي. فكثير من أهل العلم أيضا نصوا على أن هذه الآية تعتبر أصلا يرجع إليه في معرفة ما يحرم وما يحل، وإن كان بعض أهل العلم قد نازع في اعتبار هذه الأدلة من الأمور المحكمة والمنزلة، لكن المقصود هو التمثيل لا مناقشة الخلاف. وعليه صنف أهل العلم في القواعد والأصول لضبط العلم ومسائله، وحرص العلماء على تدوين المتون العلمية نظما ونثرا طلبا لهذا التأصيل. لكن انتبه أيها الطالب، فإننا قد ابتلينا بأقوام يهدمون النظر في المتون الفقهية ويربون طلابهم على الأخذ المباشر من الكتاب والسنة، وليسوا أهلا للأخذ وليسوا أهلا لمعرفة هذا الأمر، وهذا غلط كبير. وأعني بذلك أن الطالب إذا لم يكن قد تأصل التأصيل الصحيح في اللغة وفي مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وأخذ الكفاية من هذه العلوم، فإنه لا يكون صار أهلا للنظر. ولذلك يدعون طلابهم إلى ما يسمى عدم التقليد، فيوقعونهم في أخطاء عظيمة، وهي أن طالب العلم لا يمكنه أن يقتنص من كتاب الله مباشرة ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ما دام أنه غير متأهل لمعرفة هذه التأصيلات. وأضرب لذلك مثالا: لو أن رجلا منا عباد الله ما درس الطب وما خبره، لكنه قرأ في اللغة وصار متأهلا لكي يعرف مثلا اللغة الإنجليزية، صار يفهم إذا مر بعبارة أو مر بكلمة أو شيء من هذا القبيل يستطيع أن يقرأ الإنجليزية. لكن هل هذا الإنسان الذي يستطيع أن يقرأ الإنجليزية هل يستطيع أن يفهم هذه الأدوية التي تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية؟ هل يستطيع أن يفهم أن هذا الدواء ينفع لكذا، هذا الدواء ينفع للعين، هذا الدواء ينفع للأذن، هذا الدواء ينفع للقلب؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتأصل في علم الطب. وينبغي عليه أن يعرف أن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة خاصة. وهكذا أيضا في العلوم الشرعية، فالإنسان قد يحفظ القرآن، لكن هذه الآية التي يقرأها هل هي محكمة؟ هل هي منسوخة؟ هذا الحديث هل هو ثابت أو غير ثابت؟ فيجب عليه أن يفهم هذا الأمر. إذن أصل التأصيل الصحيح هو العودة إلى دراسة أصول العلوم السلفية، وأن ذلك جادة مسلوكة وطريق سار عليه الأولون، فمن جاء بعدهم يزعم أن عنده تأصيل لم يعرفه الأولون فهو دعي على الإسلام والسنة، مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا طالب العلم كل الحذر من تأصيل المتشدقين الذين يأتون بأصول مدعاة ويجتهدون في إلصاقها بالدعوة السلفية النقية، كما فعل طوائف أمثال عدنان عرعور وأمثال الحلبي وأمثال المأربي وأضرابهم.
فهذه تعتبر من أعظم المصائب.

0: والنكبات التي ابتلي بها الناس بمن يكون له ثقل في الدين ثم يأتي بما يزعم أنه من دين الله عز وجل فيتابع عليه أمة من الناس حتى يعتبرون قوله من الدين، كما قال بعضهم بأن الروافض من أهل الإسلام. انظروا حينما اختل وماذا اختل أمر التأصيل في أمور عظيمة لا سيما في أمر الاعتقاد، صار كثير من أقوال المنتسبة إلى العلم لا سيما إذا كان لهم ثقل في الدين صارت ماذا أقوالهم تعتبر من الدين، فحصل بسبب ذلك ضلال كبير. فاحذر من هذه الطريقة والزم الحجج الظاهرة الحقيقية لا ما يتوهمه بعض الناس بأن حجج وبراهين في نظره ليس إلا. إذن إذا عرفت أن التأصيل بالغ الأهمية فاعلم أن لهذا التأصيل أسباب تضعفه، كما أن هناك أشياء وأمور تقوي هذا التأصيل فإن هناك أمور أخرى تضعف هذا التأصيل. وأعظم هذا الأمر مجموع في قول العلماء قصور وتقصير، قصور وتقصير. قصور في الحديث والسنة ومعرفة عمل السلف، فمن ضعف عنده هذا الاعتماد حصل عنده الجهل المركب حتى تنقلب عنده المفاهيم وتنعكس عنده الأدلة. أيضا من أسباب ضعف هذا التأصيل العلمي التقليد الأعمى، تقليد الأعمى والاكتفاء.
1: أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله ضمن هذه الدورة.
0: عدم من مناهج المخالفين في العقيدة والمنهج حتى صار بعضهم يردد أذان. طيب مؤذن يؤذن.

0: نعم إخواني في الله، نعود إلى ما كنا فيه في ذكر الأسباب التي تؤول إلى ضعف التأصيل العلمي. ذكرنا عدم البراءة من المناهج المخالفة في العقيدة والمنهج، حتى أن بعض الناس بضعفه في هذا الجانب يعتبر الجميع إخوانه، يعتبر الجميع إخوانه، وهذا هو التميع. ربما آخى الإخوان المسلمين، آخى القطبية والسرورية، آخى إلى آخره، حتى وصل الأمر إلى مؤاخاة الروافض، وأننا ديننا ودينهم واحد وكتابنا واحد. هذا هو بسبب أنه ما أصل التأصيل الصحيح، حتى لم يستطع أن يفرق، وهذا من الأسباب. نعم هذا من الأسباب. وعلى الوجه المناقض، إن أردت أن يكون التأصيل عندك في قوة، كن عندك تأصيل قوي وتبني دينك على قوة، تبني دينك على قوة، من هذه الأمور المعينة أولا أن يكون عندك أو أن تعتمد صحة مصدر التلقي، أولا أن تعتمد على صحة مصدر التلقي، وأعني بذلك مصادر التلقي من الكتاب والسنة، وأيضا فهم السلف وعملهم.
1: هي الدورة 13، دورة الإمام ابن القيم الجوزية الشرعية 13، والتي تنعقد في مدينة عدن ابتداء من 11 من شهر الله المحرم لعام 48 و400 و1000. وطلب مني أن تكون الافتتاحية في أهمية التأصيل العلمي وكيفيته، ومعنى هذا أننا نكون قد أدركنا أهمية العلم وفضل العلم ومكانة العلم ومكانة حملته وما ينبغي أن يكون عليه. والكلام على أهمية التأصيل العلمي وكيفيته جزء من الكلام على العلم وفضله وأهميته. وأهمية الشيء تعني المكانة التي يتبوأها
0: العلماء الكبار أمثال أبي يعلى الفراء، أنه ذكر أمورا انتقدت عليه في باب العقائد، حتى زعم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش، أن محمدا صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش، وهذا أمر أنكره عليه أئمتنا، والسبب أنه كان ضعيف الدراية، سبب أنه كان ضعيف الدراية. أيضا من الأمور التي بها تبني أصولك وتأصيلاتك وقواعدك على شيء ماذا من القوة، أن تحرص على صحة التنزيل، تحرص على صحة التنزيل لهذه الأصول، ضع كل قاعدة في بابها، لا تختلط عليك الأمور بحيث أنك تنزل أمرا ليس في منزله، فتفهم القواعد، قواعد أهل العلم فهما صحيحا. لما وقعت الردة ومنعت الزكاة من بعض الناس، قال الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، أتقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال له هذا: والله لو قاتلنا، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر. السبب في هذا أنه نزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نزل هذه الزكاة منزل الصلاة في أمور، وإن كانت هناك بينهما فروق، وهناك علم جليل اسمه علم الأشباه والنظائر، وهو الأمر الثالث الذي به تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تبني فقهك وأن تبني تأصيلك على قوة، أن يكون عندك تمييز بين الأشباه والنظائر. ومن هنا نفهم أن كثيرا من العلماء الذين وقعت عندهم أخطاء في أمور عظيمة، لا سيما في أمور المعتقد، كان سببها وأسها عدم تمييزهم وتطبيقهم وتنزيلهم لبعض الأصول. مثلا المقرر عند أهل العلم أن الأصل العمل بالظاهر، الأصل العمل بالظاهر. ننتخب من هؤلاء العلماء أبو عمرو الطلمنكي رحمه الله، وكان من أئمة السنة، إلا أنه عيب عليه أنه أثبت الجنب لله عز وجل. بما استدل؟ استدل بظاهر الآية على ما فرطته في جنب الله، فعاب عليه أهل السنة، قالوا: يا أبا عمر، إن هذا ليس عملا بالظاهر، أنت لابد أن تنظر في شيء اسمه تركيب الكلام، ولم يكن في هذه الآية إثبات الجنب لله تبارك وتعالى. فما الذي حمل أبا عمر رحمه الله على أن يعتقد هذا العمل بالأصل، وأنه أخطأ في تنزيله على أحد المسائل؟ وهكذا أيضا ذكر في، وهذا أيضا مكتوب في أمر ابن حزم رحمه الله، أبو محمد علي بن حزم الإمام الكبير إمام الظاهرية، أخطأ في هذا الجانب أيضا لما وقف على الأدلة التي فيها إثبات العين وإثبات العينين وإثبات، أو جاء أيضا كذلك في ذكر الأعين، فقال: إن لله عينا وإن لله عينين وإن لله أعينا وأيضا إن لله يدا وإن لله يدين وإن لله أيضا أيد. هكذا قرر وخطأه أهل العلم، والسبب في ذلك أنه أيضا عمل بظاهر بالتأصيل ثم نزل هذا على غير منزله المناسب. فأنت يا طالب العلم، إذا من الله سبحانه وتعالى عليك بمعرفة هذه التأصيلات، فانتبه أن تنزل هذه الأصول على أحد مسائل لم يسبقك علي بذلك أئمتنا. ولذلك إذا سألت: كيف أستطيع أن أوصل التأصيل الصحيح؟ إذا سألت: كيف أستطيع أن أوصل التأصيل الصحيح؟ أول الخطوات التي ينبغي عليك أن تحرص عليها في معرفة هذا التأصيل، أولا أن تحرص على أخذ العلم من الموثوق في دينه، أول خطوة. ولذلك قال السلف رحمهم الله: إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. وهكذا قال السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانتبه أن ما كل إنسان يقول قال الله قال الرسول تفتح له أذنك، انتبه، ما كل إنسان يصلح أن تأخذ منه، لابد أن تتحرى. انظر مثلا إذا

مسك بطنك وأردت أن تذهب إلى المشفى، تذهب إلى طبيب مختص بالعيون أو تذهب إلى طبيب مختص بالباطن، بالبطن كما يقولون، تذهب إلى الطبيب المختص، لا تذهب إلى كهربائي ولا تذهب إلى نجار، إنما تذهب إلى من؟ تذهب إلى طبيب مختص بالباطن، يسمونه الطبيب الباطني مختص. ولذلك كل مسلم ينبغي على أن يكون كذلك، أنه لا يأخذ من كل من هب ودب. ولذلك نجد العوام، عوام المسلمين، ربما ينبهرون بالخطباء المفوهين ولا يلتفتون إلى العلماء الربانيين. فمن كان جميل المنطق معسول الكلام اعتبروه من أعلم أهل الأرض. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنك تهتم بالتدوين والحفظ، اهتم بالتدوين والحفظ، فكن ضابط صدر وكتاب، كن ضابط صدر وكتاب. ورحم الله القائل: العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيود الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وهنا أمر لا بد منه، وهو أن كثيرا من طلاب العلم الناشئين إذا حضر درسا أو محاضرة علمية تراه واجبا، يعني هكذا يحملق، لا يدري ما الذي يقيده وما الذي يكتبه في دفتره، وربما قال: كيف أدون الفوائد والمسائل التي تمر بنا في الدرس. وبعضهم ربما تراه يكتب كل ما يسمع حتى ربما يحزن لفوات بعض الكلمات بسبب سرعة منطق الشيخ وعدم تكرار بعض كلماته. وهذا سؤال وجيه يتردد في نفوس الكثير: كيف أستفيد من الدرس وما الذي أدونه في كراريسي؟ فأقول جوابا عليه في الخطوة الثالثة، وهي تكمن في التالي: أولا، أن يكون لك كتاب صحيح في كل فن تدرسه، كتاب صحيح في كل فن تدرسه، وإلا قعدت واجما واضعا يدك على خدك، تمر بك الفوائد لا تصيد منها ولا تقتنف. وهنا تجد أن كثيرا من الناس الذي يجلس في الدرس وليس عنده قلم ولا ورقة وليس عنده كتاب، يبقى هكذا لا يدري ما الذي يدونه. من الأمور المعينة في هذا الجانب أن تقرأ الدرس قبل الدرس وبعد الدرس، وحاول واجتهد في تفهم ما يمكن فهمه قبل أن تبدأ الدرس، ثم قارن بين ما فهمته قبل الدرس وما فهمته. إن كان المعلم قد ذكر ما استغلق عليك فهمه فالحمد لله، وإذا لم يذكره جعلته ضمن السؤالات التي بها تستفهم ما استغلق عليك فهمه. أيضا من الأمور المعينة في هذا الجانب، وهي من الأسباب المعينة في المنهجية والتأصيل العلمي، أن يجتهد الشيخ، وهذه يعني نوجهها للإخوة المدرسين والمشايخ، وهم في ذلك خبراء، لكن من باب التذكير، من باب التذكير. إذا أردت أيها المعلم أن توصل الإفادة للطالب، لا بد أن يكون، لا أن يكون الهم عندك سرد الصفحات وطي الأوراق. وأنصح للمدرسين على وجه عام ومدرسي الدورة خصوصا أنهم يكرروا بعض الكلمات التي يرون أنها مهمة، يكررون بعض الكلمات التي يرون أنها مهمة حتى يفهم الطالب أن هذه من الفوائد التي يجب أن يصيدها ومن المسائل التي ينبغي

اقتناصها. فجاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه. جاء في البخاري أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وأنا الإخوة لاحظوا علي في دروسي أني دائما أقول للشباب إذا ها من يعيد العبارة التي دائما أقولها إذا كررت الكلمة فإني أريد منك إيش ما أسمع أن تدونها. إذا كررت الكلمة أو العبارة فإني أريد منك أن هذه التي نكررها لك هذه من الفوائد التي تقتنص. وهذا هو الجواب عن السؤال السابق كيف أستفيد وكيف أدون الفوائد، لأن بعض الناس يبقى ماسك القلم ماسكا للقلم وقدامه الكتاب والشيخ يسرد يتكلم وهو ما يدري إيش يدون. لكن المعلم حينما يقول ويكرر هذه، انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما كرر بعض الكلمات حتى السلام كما جاء في الحديث نفسه، كان ربما كرر السلام حتى يفهم عنه. فإذا كررت هذه ماذا العبارات أنت بهذا تعطي الطالب، تقول له هذه العبارات اكتبها هذه مهمة، لأن ربما هو لا يستطيع أن يميز ما المهم وما لا وما ليس بالمهم. إذن فالاستفادة من الكتب لها طرق، الاستفادة من الكتب لها طرق، ومن هذه الطرق المطالعة والسرد والجرد، وذلك بخطوات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضا.
1: تستطيع أن تقفز أو لا بد أن يكون ثم سلم سلما ترتقي عليه خطوة خطوة حتى تصل إلى ذلك الموضع، لا بد أن يكون عندك تدرج، وإياك والعجلة، فخذ من صغير العلم قبل كبيره، ولا تقفز من التدرج، بل ابدأ بما تقام به الألسن أولا. فإن والله من القبيح أن يكون طالب العلم لحانا، يكون مدرس ويلحن، يقلب ماذا ينصب الفاعل ويجر المفعول، قبيحة يكون إنسان هكذا، أن يكون الإنسان كثير اللحن في كلماته، وأعظم من ذلك أن يكون لحانا في القرآن، مصيبة والله. كن من ذلك، لابد إذن أن تأخذ كل شيء بدرجته، فلا بد أن يتعلم ما يقيم به لسانه، ويبدأ بالمختصرات والمقدمات للعلوم. وأيضا كذلك من الأمور المهمة أنه يستأنس بتجارب من كان قبله من طلاب العلم والمشايخ، لا بد أن يستأنس بطريقة من كان قبله، وهي الجادة يا إخوة. طلب العلم جادة مسلوكة، طريق موصلة. أنت الآن تريد أن تصل، مثلا تريد أن تتحرك من عدن إلى المكلا، هل الطريق الآن التي تريد أن تسلكها، أنت الآن في عدن وتريد المضي إلى المكلا، أنت بالنسبة للمكلا في الغرب، أليس كذلك؟ إذن سيكون تحركك إلى الشرق. فإذا أخذت سيارتك أنت ومضيت إلى الغرب، ذهبت إلى أقصى الغرب، هل ستصل إلى المكلا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الطريق إلى المكلا طريق مسلوكة، جادة مسلوكة. تريد أن تصل إلى المكلا، لابد أن تسلك الطريق الموصل إلى المكلا. وكذلك العلم، ما يمكن أبدا أن تصل إلى العلم وأنت تسلك الغريب، غريب الكلام. ويعني كذلك أيضا أن يكون الفن الذي تقرأه له واقع تطبيقي، اجتهد في تطبيق ما تتعلم، لا سيما في علم المصطلح، يكون عندك تطبيق العلم المصطلح. كيف؟ لأن بعض العامة إيش يقول؟ يقول الحديث الذي على مزاجكم تقول صحيح، والحديث الذي ليس على مزاجكم تقول ضعيف. كيف تستطيع بعد 1400 سنة تقول هذا قاله الرسول وهذا لم يقله؟ أقول تعلم علم المصطلح، ستعرف كيف يعرف أهل العلم أن هذا القول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يقله. ولذلك من الأمور المهمة أن تهتم بهذا الشيء، أنك تهتم بالعلوم التي توصلك إلى الله عز وجل وصولا صحيحا. وفي ختام هذا المجلس نسأل الله عز وجل بمنه كرمه وإحسانه وتوفيقه أن يجزل الثواب والعطاء الحسن بكل من أسهم في هذا الخير. ويعني جزى الله خيرا إخواننا أيضا قائمين على هذا المسجد، الشيخ محمد المسهري وإخوانهم طلاب العلم الذين جزاهم الله خير، قد أبلوا بلاء حسنا منذ فترة في هذا المسجد الذي تقام فيه هذه الدورة، دورة الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 14.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن

0: الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد، وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله، على التفصيل الذي تقدم، ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله، وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا.

فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا لو ذبح يريد لحما مثلا لا يسمى نسكا لا يسمى نسكا. وكذلك لو ذبح لإكرام الضيف لإكرام الضيف إلا إن أراد بذلك التقرب إلى الله جل وعز بإكرامه إلا إذا ما أراد بذلك التقرب إلى الله بإكرام الضيف والقيام بحقه شرعا فهنا يدخل في ماذا؟ في النسك. قوله ومحياي محياي أي كل ما أفعله في حياتي وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي محياي ومماتي لله اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني أو ينوي أنها لفلان ينوي من غير ماذا تصريح أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان وعند الذبح قال بسم الله قال ماذا بسم الله لا تنفعه هذه التسمية لا تنفعه هذه ماذا التسمية لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده أنه عند الذبح يسمي غير الله كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك فهذا أيضا من الذبح لغير الله ولا يجوز أكل هذه الذبيحة ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول

0: الثوري قال الثوري عن السدي عن سعيد ونسكي ذبحي. وكذا قال من الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه لا شريك له، لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام. لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر، قال الشارح قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به.

0: إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
1: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة، فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب. لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره، كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعرفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله

0: الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين: نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح: وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر، والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع كمن يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، ولم يقطع الوجهين، نعم، وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلا بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا؟ أكله، لأنه ماذا؟ ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا؟ لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، كل هذا من ماذا؟ من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرا،

0: فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله: اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء.
1: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة.

0: القبيحة
1: من العظائم من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز, السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا لعنهما, إما أن يكون ماذا؟ مباشرا يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك, أو أن يكون غير مباشر, غير مباشر, كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره. واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا, لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب, وبالكسر المذنب, وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا, وهم أهل البدع والمعاصي. وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض. وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس, سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه. فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه, تنير الحدود بين أرضه وأرض من؟ جيرانه. فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه, فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا؟ من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا أن هذه الأربع متفاوتة. صحيح؟ هي متفاوتة, منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك, منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا, ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه, ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال: قوله لعن الله, اللعنة البعد من مظان الرحمة ومواطنها. ثم قال: قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها

0: قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ طيب اقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة تعالى.
0: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال ما معناه، يعني يذكره بيش بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مظان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مظان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا كما قال شيخ الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام؟ هذه الكلمة التي معكم: إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، واضح؟ ثم قال: فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مظان الرحمة، من مظان الرحمة. إذن هي تفسير بماذا؟ باللازم، ولا يمنع أن يكون ذلك إيش؟ لفظا. نعم. نعم.
1: قال: فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله،
0: طبعا هذا اقتباس يسير من كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة. نعم، اختصار، وإلا كلامه أطول من هذا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء

0: لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء، وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني، وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن المخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروى عن عبادة بن الصامت،
1: وروي عن
0: عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى ملخصا. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى.
1: نعم. ثم شرح قوله: من ذبح لغير الله في الحديث. نعم. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرح، والكلام كما ترون يعني فيه تواصل لا تدري أين ينتهي. قوله انتبه معي: ينتهي كلام شيخ الإسلام المنقول أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لفلان إلى آخره. ثم تكلم على الذين نعم يقولون بسم الله ولكن يتقربون فيه لغيره، كما يفعله بعض منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب إلى آخره. ثم قال: وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ أنت ترى أن السياق كأنه كله لشيخ الإسلام، ليس كذلك؟ إلا أن الذي وجدته تنصيصا من كلام شيخ الإسلام، وهذا كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم، ينتهي عند قوله مانعان لكن يجتمع في الذبيحة إيش؟ مانعان. الأول والثاني يظهر أنه من كلام من؟ الشارح. من كلام الشارح يريد أن يبين لك ما هما المانعان. فالمانع الأول أنه مما أهل به لغير الله وعليه لا يجوز أكله، صحيح؟ والمانع الثاني أنها ذبيحة ماذا؟ مرتد، لأنه قصد بها التقرب إلى الكواكب أو النجوم أو غير ذلك، فاجتمع فيها المانعان من القول بجواز أكلها. وضح؟ ثم عاد فقال: قلت هذا الاختلاف هذا من كلامه أيضا بين العلماء. وذكر ما يتعلق بمسألة ماذا؟ أما ما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. هذا الخلاف وإن كان محكيا إلا أنه خلاف ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام نعم من القول بالتحريم، ووافقه على هذا قبله.

0: من العلم وبعده. ثم حكى كلاما للحافظ القرطبي في تفسيره ثم قال: ومن هذا الباب، أترون أنه قال انتهى ملخصا، يعني من إيش؟ من التفسير، ما نقله من تفسير القرطبي. ثم قال: الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام الذي حكى كلامه أولا في قوله لعن الله، أو في قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام، رجع هنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام بدليل كلامه بعد أن حكى الكلام، قال انتهى، أي انتهى النقل عن شيخ الإسلام، وضح. وهذا الحديث الذي ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبائح الجن حديث لا يصح، لا يصح بوجه. نعم.
1: قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.
0: هذا الذي ذكرناه في أقسام أنواع الذبح، أليس كذلك المحرم؟ نعم.
1: وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله.
0: يقول ينقل عن إبراهيم أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. إن كان هذا الذبح تزلفا ليمدح صاحبه عند السلطان فهذا محرم، وإن كان هذا الذبح تعظيما فهو شرك، فهو ماذا؟ شرك. هنا حصل بارك الله فيكم في إبراهيم المروزي. نعم، هل هو المروزي أو المروذي؟ هذا النقل المنقول عنه هنا نقله الحافظ النووي في شرح مسلم، نقل هذا النقل عن إبراهيم في ماذا؟ في شرح مسلم. فقال النووي في شرحه لحديث الباب في صحيح مسلم: وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا، يعني الشافعية، فنقل كلامه. فهل هو المروزي أو المروذي أو ماذا؟ بنظرة حول من ترجم له فهو شيخ للحافظ السمعاني صاحب الأنساب، وقد ترجم الحافظ السمعاني رحمه الله في الأنساب تحت المروى الروذي قال بفتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة بعدها الألف واللام وراء أخرى مضمومة بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة، هذه نسبة إلى مرو الروذ وقد يخفف في النسبة إليها لأنها ثقيلة، وقد يخفف في النسبة إليها فيقال المروذي بالذال أيضا. ثم قال: وممن اشتهر بهذه النسبة، إلى أن قال: وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن محمد المروى الروذي الإمام.

0: وضح المر والروذي هكذا في طبقات انتهى المراد من كلام ابن السمعاني رحمه الله. في طبقات الشافعية للسبكي المر الروذي قال أصله من قرية يقال لها فالخار من قرى مر الروذ أما في تاريخ بغداد للحافظ الخطيب رحمه الله فقال إبراهيم بن أحمد ابن إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين شرح المذهب ولخصه إلى أن قال وإليه ينسب لأنه جلس إلى بغداد في بغداد وحدث بها وأخذ عنه خلق كثير جلس بها دهرا طويلا قال إليه ينسب درب المروزي مثل الشارع أو الطريق الذي في قطيعة الربيع منطقة أو مناحية هكذا قال من الخطيب في سير النبلاء الحافظ الذهبي قال أبو إسحاق المروزي الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته اشتغل ببغداد دهرا وصنف التصانيف إلى أن قال شرح المذهب ولخصه انتهت إليه رئاسة المذهب في فقه ماذا؟ مذهب الشافعية قال إليه ينسب ببغداد درب المروزي الذي في قطيعة الربيع إلى أن قال صنف المروزي كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف لما قرأ على الناس كتاب ماذا؟ السنة قال وحضره آلاف فجرت فتنة بهذا الحضور أن كانت الدولة ليست سنة قال فجرت فتنة فطلبه كافور وكافور هذا ابن عبد الله الإخشيدي كان واليا على مصر والشام فطلبه كافور فاختفى ثم أدخل إلى كافور فقال أما أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب فلا تظهره وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة انتهى وهكذا جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أنه المروزي فكلاهما ماذا سائغ فيما يظهر وإن كان الأقرب المر الروذي كما قاله من ابن السمعاني رحمه الله تلميذه نعم
1: قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته وأنكر بعضهم المقصور المتعدي وقال الأزهري هي لغة صحيحة وأما حدث. فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
0: نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول فيه الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، نقل أن هذا الكلام قاله الإمام ابن القيم في كتاب الكبائر، في كتاب الكبائر، نص هناك على أنه في كتاب الكبائر. هل هو كتاب الكبائر له أو كتاب الكبائر لغيره؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم.
1: قوله: لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية: أي معالمها وحدودها، واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: ورويا تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء، انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز، اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
0: نعم. ثم بين معنى منار الأرض وقد سبق، وتكلم عن مسألة ماذا؟ لعن الفاسق المعين، وحكى في المسألة قولان، والثاني منهما أنه لا يجوز، والأول أنه جائز. وقد أطال شيخ الإسلام الانتصار للقول الثاني وهو المنع في كتابه منهاج السنة رحمه الله، فليرجع إليه بارك الله فيكم، في المجلد الرابع منه بعد الصحيفة 70 بعد 500 رحمه الله تعالى. وقوله هو الصحيح أو هو الصواب أو الأصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب،

0: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي ونزل الكوفة. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، لأن فيه تأثير التعليل. قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره. قال في آخره رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي في المعجم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه. قد ذكر الشارح عندكم أن الإمام ابن القيم قال قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية إلى آخره قال يرفعه. هذا الكلام المنقول هو في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي. والسند المذكور ها هنا والمذكور في الجواب الكافي هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، هو السند نفسه الذي في كتاب الزهد، وهو اللفظ نفسه، وهو اللفظ نفسه. فالله أعلم. وكلمة يرفعه كلمة ماذا يرفعه؟ هل هي وهم من الإمام ابن القيم أم لا؟ محل بحث. محل ماذا؟ محل بحث. طارق بن شهاب راوي الحديث هذا غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري، غالب مروياته عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرواياته مرسلة صحيحة. والإمام أبو داود يقول رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا، فهذا يتحقق فيه وصف ماذا؟ الصحبة. لكن سماع الرواية لم يسمع منه ماذا؟ شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه إيش؟ مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، أي مراسيل الصحابة. وعموما فإن هذا الحديث بهذا النسق، وهو رواية من؟ رواية التي ذكرها ابن القيم طارق بن شهاب، قال دخل، هذه لها حكم ماذا؟ الرفع، لها حكم الرفع كما هو ظاهر. طيب نعم، قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب، في هنا بمعنى سبب. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب نفسها. وهو قال عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم قال ما كان منحوتا على صورة، يعني ما كان منحوتا ويتخذ ويعبد من دون الله وله ماذا؟ صورة. والوثن ما كان يعبد وليست له ماذا؟ صورة. ومنهم من جعل الأصنام أوثان، والأوثان ماذا؟ أصنام. نعم، قال لا يجاوزه أحد، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، حتى يقرب له إيش؟ شيئا. قليلا كان هذا الشيء، قليلا كان أم كثيرا، عظيما أم حقيرا، لا يمر حتى يقرب ماذا؟ شيئا. قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم حقيرا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا، قالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما ماذا؟ قرب. ومنه تسمى الأضاحي القرابين، صحيح؟ لماذا؟ لأنه يتقرب بها إلى من؟ إلى الله. قالوا له ماذا؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب، قرب إلى هذا الصنم، ليس عندي شيء ماذا؟ أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ماذا؟ ذبابا. هذا الرجل الذي دخل النار بسبب ذباب اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء. قالوا له ايش؟ قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. إذن اعتذر عن التقريب لعدم وجود شيء، أليس كذلك؟ يقربه. ولم يعتذر لأنه لا يجوز هذا التقريب ولا يصح هذا التقريب، فلما اعتذر بهذا طمعوا فيه، طمعوا ايش؟ فيه. فلما طمعوا فيه طلبوا منه ولو كان أمرا حقيرا، وهو الذباب، فأرادوا موافقته لهم، موافقته ايش؟ لهم، ولو كان ايش؟ ولو كان المقرب حقيرا. فهذا الجواب منه دليل على الموافقة لذلك الطلب ابتداء، إلا أنه لا يجد ما يقربه، صحيح؟ هذا الجواب دليل على الموافقة ماذا؟ ابتداء، أنه لم يجد ما يقربه. ثم قال فدخل النار إلى آخره. وقال للآخر، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا الآخر

0: عرف الحقيقة، أليس كذلك؟ عرف ماذا؟ الحقيقة، وأن هذا الفعل لا يجوز إلا لله. فبين لهم أنه لا ولن يقرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فما كنت لأقرب شيئا أبدا. فماذا فعلوا؟ قتلوه، فكان ذلك سببا في دخوله الجنة. هنا انتبه إلى مسألة، لماذا هذا أجاب الآخر فقتل؟ هذا يحتمل أمران. الأمر الأول أن شريعة من كان قبلنا، أن شريعة من كان قبلنا ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه، ليس فيها العذر بالإكراه. لذا ماذا قال بذلك؟ فقتلوا، لأنه لا يوجد لهم عذر، لا يوجد لهم ماذا؟ عذر بالإكراه. الثاني أنه يمكن أن تكون هناك رخصة وعذر بالإكراه، هناك رخصة لهم وعذر بالإكراه، لكن بقوة إيمانه ويقينه بالله لم يلجأ إلى الرخصة، لم يلجأ إلى الرخصة، بل أنكر ذلك عليهم. واضح؟ وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أنه ينبغي على المرء المؤمن الموحد أن يحذر كل الحذر من الموافقة على الشرك والبدار على إنكاره، والبدار على إنكاره. أما إذا ما أكره بتنكيل وضرب وحبس شديد وتعذيب ونحو ذلك وأشرف على الهلاك، فإن الله تعالى من قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره في شريعتنا المحمدية وقلبه مطمئن بالإيمان فقرب ولو ذبابا، فقرب ولو ذبابا. وليس مقصوده عبادة أصنامهم، بل هو كافر بها وكافر بهذه الدعوة إليه، وإنما أراد التخلص بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالله، كافر بما سواه ما ضره ذلك في شريعة الإسلام، ما ضره ذلك في شريعة الإسلام. فهمتم؟ نعم.
1: قوله لا يوجد،
0: يعني هنا فائدة أيضا في أثر ابن القيم المذكور، ذكره الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، قال رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، ذكره المصنف، يقصد من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد، أن الإمام المجدد تبع في هذا العزو لأحمد لمن؟ لابن القيم. وقد طالعت المسند، يقول وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، ولعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. انتهى كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وقد ذكرت لكم أن الحديث أخرجه من؟ أحمد في كتاب الزهد، أحمد في كتاب الزهد. نعم.
1: فضل. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل،

0: فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
1: قالوا له: قرب ولو ذبابا. مر معنا دلالة كلمة قرب ومعناها ولو ذبابا. قال شيخنا العلامة محمد أمان هنا: الذباب وإن كان لا يستفاد منه، الذباب وإن كان لا يستفاد منه إلا أنه حصل به المقصود، وهو الخضوع والتذلل، وهو الخضوع والتذلل لهذا الصنم، لهذا الصنم حقير صحيح، لكن حصل به المقصود. نعم.
0: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه،
1: يعني في المسائل التي في خاتمة الباب. نعم.
0: قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
1: نعم. في قوله رحمه الله فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص، بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين، وهذا ظاهر في حال الآخر الثاني الذي صبر على ذلك فقتل. الصلابة في الدين محمدة ومنقبة للمرء إذا كانت عن علم راسخ. وهنا فهم الناس لهذه الصلابة، بعضهم يظن أن الصلابة في الدين هو ماذا؟ هو تقحم المهالك بجهل أو هوى، بظلم أو جهل، هذا ليس من الصلابة في الدين. يظنون أن من الصلابة في الدين الاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال، يظنون أن هذا من الصلابة، وهذا ليس من الدين في شيء، فضلا أن يكون من الصلابة في الدين. إذن الصلابة في الدين يجب أن تكون مبنية على علم وعدل، أما فعل مثل هذه الترهات من الاعتداءات والسفاهات والتجاوزات غير الشرعية ويظن أنه بذلك يقيم الصلابة في نفسه لدين الله، فهذا معتد ظالم أثيم. واضح؟ وهذا أمر بارك الله فيكم يجب ملاحظته والانتباه إليه. وفقكم الله وسددكم وأعانكم جميعا وإياه. هذا يسأل: هل يستدل في مسألة الذبح والصلاة عند النعمة في قوله تعالى: فصل ربك وانحر، أن الإنسان إذا ما أنعم الله عليه نعمة أن يذبح لله لا حرج في ذلك إذا ما أراد، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا فيشكره على ما أنعم عليه لا بأس بذلك؟ ولا يخفى عليكم أن العقيقة هي من شكر الله جل وعلا على ما وهب المرء من نعمة الولد

0: النعمة بأن رجع سليما معافا من حج البيت الله المحرم. أما أن يجعلونه تحت رجله لسلامته ولا عن سلامته ولا عن كذا فلا. هذا يسأل: هل يدخل بتغيير مسار منار الأرض من يدل إلى غير الطريق والمسار الصحيح؟ نحن نقول: إن سألك سائل ويريد منك المسار الصحيح فإن كنت تعلم فدله، وإن كنت لا تعلم فاتق الله واصمت، لا تسبب الهلاك. ما هو هذا من تغيير المنار؟ هذا من ماذا؟ من فتح باب الهلاك على أخيك المسلم، أن تضله، أن تضله. هذا يسأل يقول: في الرقية إذا رقيت أو قرأت في كوب ماء ثم سكبته في الخزان، خزان الماء، فهل هذا الخزان يكون قد رقي فيه، وهل هذا الفعل الصحيح؟ يا أخي بارك الله فيك، حتى القراءة على الماء، حديث أبي داود في الرقية على الماء والقراءة فيه والنفث عليه حديث ضعيف. الحديث في باب الرقية هذا ضعيف، ولو فعله بعض الناس تسمحا لإفتاء بعض هذا العلم، إلا أن التحقيق أنه لا، الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. فإذا ما أردت أن تقرأ ولا بد اقرأ على الماء وخلي يشرب انتهى. أنا لا أفعل هذا ولا أسوق، لكن إياك تقرأ على الماء ويقرأ هذا على الخزان وهذا يقرأ على ما يمشي إلى مصنع المياه هناك يقرأ على المصنع مرة واحدة.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 7 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم 23 من شهر ربيع الآخر 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية، وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا. جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع وفي هذا الزمان وفي هذا العصر، نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب

حافظت عليه. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها. إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة

تقف أمامه. هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الناس. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل

في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج. هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرف في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل

وهذا كثير تبناه كثير ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بيننا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطبة عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي يصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل

جميع جوانب الحياة أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث التوراة بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصر لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعه

0: تغريداتهم فيسبوك السنابات كل هذه غير التكت إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإفساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن نوجه طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون بالشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون على الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير

0: ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلات والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الحمد الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دام في النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يبدأ، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خطا خطا وخطا عليها خطوط، قال: هذا السبيل.

0: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ما لا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال، حتى ولو أن تعب على جذع شجرة. فالإنسان يعتزل هذه الفترة، إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذا بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز. يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال، أو ضاعت في طرف ونكت، أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث لك مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الغروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة. الأشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا ذنب.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه، ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنه، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، فكلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد كلها في العلم النافع الصحيح.
1: نكتفي بهذا.
2: تفضل. هل يجوز التعاون مع السرورية أو قادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: بعض السؤال يقول التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ العباد والبلاد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن أبي زيد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته ما أرسله الله به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد قام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والبيان التام في خطبه وفي أحاديثه وفي فتاواه وقضائه وجميع ما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان، ولم يترك شيئا، ما توفي إلا وقد أكمل الله به الدين وتم به النعمة، ولم يكتم شيئا أو يقصر في بلاغ شيء أنزله الله عليه. من ذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم من سنته تقصير الخطبة تخفيفا على الناس، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد حث على قصر الخطبة

0: وإقالة الصلاة في الجمعة. وأما هذه المرة فإنه صلى الله عليه وسلم قد أطال الخطبة، خطب يوما كاملا لا يقطع الخطبة إلا لصلاة من الصلوات الخمس، ثم يعود ويبين ولا يكرر شيئا. فما ترك شيئا مما كان في الزمان الماضي والقصص، قصص الزمان الماضي، ولا شيئا من يحدث في المستقبل إلا بينه صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله. ذكر للناس كل شيء هم بحاجة إليه، فهذا فيه دليل على هذه الخطبة، فيها دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم يبينه. ومن ذلك بيان ما يحدث من الفتن في آخر الزمان، قد بينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. نعم.
1: فأعلمنا أحفظنا،
0: فأعلمنا أحفظنا لهذه الخطبة، الذين حفظوها صار عندهم علم أكثر من غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم. أولا، بين صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم. هذا من النصح، من النصح للأمم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أرسلهم الله به، لم يكتموا شيئا ولم يقصروا في شيء من البلاغ. هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك يتبعهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يجب على العالم أن يبين، للناس ما حمله الله من العلم، ولا يكتم منه شيئا

من العلم أن الإنسان يكون عالما في نفسه ولا يبين للناس. العلم مشترك، ومن حمله صار حجة عليه أن يبلغه وأن يعمل به. هذه مسألة. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأممهم الخير ليسلكوه والشر ليجتنبوه، فإن أكملهم، هذه المسألة الثانية، فإن أكملهم بيانا وبلاغا ونصحا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي فإنه بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. حمله الله أن يبلغ، بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين ولم يخف شيء. لمن بحث عن الحق وأراد الحق ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا، ما ترك شيئا إلا بينه، دل الأمة على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم. المسألة الثالثة بيان حال هذه الأمة، أن خيرها في أولها، وهذا في السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والعمل، وكذلك من تبعهم ممن جاء بعدهم، من تبعهم ممن جاء بعدهم، خيرها في أولها لأن وقت القرون المفضلة صدر هذه الأمة، سلف هذه الأمة، فخير هذه الأمة سلفها وأولها. هناك الآن بعض المثقفين أو الملقفين والمفكرين كما يسمون أنفسهم من يتنقص السلف، تنقص السلف، تنقص علمهم، تنقص مكانتهم، وهذا إما من جهله بحالة السلف وإما من ضلاله والعياذ بالله. السلف لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، قد أمرنا بالاقتداء بهم واتباعهم. وأما من يدعي أن الخلف أنهم أدركوا شيئا لم يدركه السلف فهذا إما جاهل وإما مغالط، فلا يتنقص السلف في علمهم ولا في عملهم ولا في جهادهم، لا يتنقصهم إلا من في قلبه شك وريب نفاق. فخير هذه الأمة أولها، عافيتها في أولها بقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في آخرها فيأتيهم بلاء وفتن

0: قل من يسلم، قل من يسلم منهم، مقل ومستكثر. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، فتن كثيرة ومتنوعة، منها ما هو في الدين كفتنة الخوارج والقدرية وغير ذلك من الفرق، هذه فتنة بلا شك. والاختلاف شر والاجتماع رحمة. تأتي على المتأخرين فتن متفاوتة ومتتابعة، تفاوتة في الخطورة ومتتابعة أيضا، يقفو بعضها بعضا. كل ما تحدث فتنة يقول المؤمن هذه مهلكتي، عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الفتنة. أما من أمن الفتنة فإنها تأخذه، لكن من خاف منها فإنه بإذن الله ينجو منها. هذا فيه التحذير من الفتن، وأن الإنسان يخاف منها ويبتعد عنها. كل ما يرقق بعضها بعضا، يعني يهون بعضها بعضا، كل فتنة أشد من التي قبلها، تنسي الفتنة التي قبلها، تتعاظم الفتن ويتعاظم الخطر ويتعاظم الخوف عند المؤمنين. وهذا تعليم لنا في أن نستعد ونحذر من هذه الفتن. ولا يمكن ذلك إلا بالاعتصام بثلاثة أمور: الاعتصام بكتاب الله عز وجل، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاعتصام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، الاعتصام مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، يكون مع الجماعة مع إمام المسلمين، ولا يشد عنهم فيهلك مع الهالكين. فهذه هي ضوابط النجاة بإذن الله من الفتن. آخر الحديث:
1: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر.
0: من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، زحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، تمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله، كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. دعك من قول المرجئة وقول الضلال وقول في الإيمان، اتركه، خذ هذا التعريف. وامشي عليه ولا تنظر إلى أقوال الآخرين، ونحن نسير على جادة واضحة، عندنا كتب سليمة مدروسة متداولة من قديم، سار عليها من قبلنا في الإيمان وفي غيره، لماذا لا نأخذ قال فلان وقال علان، قال ما كلفنا بهذا، لخصه علماء الأمة بهذه الكلمة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وشرح ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الثقات، ما لنا نأخذ بيمينا وشمالا وقال فلان وقال علان، نترك ما قال الله قال رسول وما قاله سلف هذه الأمة، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس انشغلوا بالجدال والعياذ بالله، انشغلوا بالجدال في المسائل المهمة، هي بالمسائل الخفيرة، اشتغلوا بالجدال في المسائل المهمة والقضايا المسلمة، انشغلوا بها وتركوا العمل، تعادوا، تقاطعوا، تدابروا. يا عباد الله، ما يجوز لنا هذا، ما يجوز لنا هذا. إن كنت تريد أن تزحزح عن النار تدخل الجنة وكن مؤمنا، ما في طريق إلا هذا. كيف تكون مؤمنا؟ هذا موجود والحمد لله، موجود موضح، ولا حاجة إلى جدال وإلى لف يمين وشمال وانشغال الوقت مما يورث العداوة وتقطع المسلمين بينهم، هذا ما يريده شياطين الإنس والجن بدون الفتنة ويؤججون الخلاف بين الناس. الخلاف موجود طبيعة البشر، لكن الحمد لله فيه طريق ننجو من الخلاف، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبما كان عليه سلف الأمة، هذا هو نجاة من الخلاف ومن ما يتبعه من ضلال والانحراف. ثم لا طائل تحت الجدال أبدا، ما في طائل بل فيه شر، الجدال ما يجدي شيئا.

0: تأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، والأمر الثاني أن يحب أن يأتي إلى الناس، يعني يتعامل مع الناس، يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب أنك تكرم، أنك لا تؤذى ولا يعتدى عليك ولا تسب، ولا أن تحب هذا، فأحبه للناس. لا يصدر منك شيء، لا يصدر منك شيء مما لا ترضى أن يصدر إليك. هذا مقياس واضح، هذا مقياس واضح. عامل الناس بما تحب أن تعامل به، هذا مقياس واضح إن كنت تريد النجاة. أما الإنسان اللي يريد الخير لنفسه ولكن ما يرضاه للآخرين، هذا غش، هذا غش والعياذ بالله، ولا يوفق صاحبه. الكلمتان هاتان من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما وصف النجاة من الفتن، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف الإيمان وتدرس الإيمان دراسة صحيحة وتتمسك به مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، لا من كلام فلان وعلان. تترك الجدال والنقاش والأمور التي لست بحاجة وليس الناس بحاجة إليها. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. جدال في الدين وجدال في المسائل الدينية لا يجوز، هذا واضح، الأمر واضح جدا، ما في لبس. هذا الأمر الأول، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله الإيمان الصحيح بأسمائه وصفاته، وأطاعه وامتثل أمره وترك نهيه، هذا الإيمان بالله عز وجل. تؤمن باليوم الآخر أنه لا بد من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، فتعمل لهذا اليوم، تستعد لهذا اليوم. فإذا آمن بالله الإيمان الصحيح، وآمن باليوم الآخر، وعمل صالحا نجا. وإذا تعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا به معه، قاسهم على نفسه، أنصفهم من نفسه، نجا أيضا من شرهم ومن إثمهم. فهذا سبيل النجاة لمن يريد النجاة. من أحب يعني رغب، من رغب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فيأخذ بهذين المبدأين، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا من جوامع الكلم النبوية. نعم. وغير هذا لا تدور جدال نقاش مع فلان مع علان، قال فلان قال، لا تدور هذا، يشغلك ولا تحصل على طائل، تعيش على الجدل. نعم.
1: ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.
0: كذلك لزوم الجماعة سبيل النجاة، يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه، كذلك يلزم

0: جماعة المسلمين وإماما. ما دام لهم جماعة وإمام خليك معهم. تنجو معهم. الاجتماع رحمة. ولا جماعة إلا بإمام. لا يمكن جماعة إلا بإمام. جماعة بدون إمام ما يمكن هذا. فوجود الإمام ضرورة للأمة. إمام منهم من المسلمين. ولا يشترط في الإمام أن يكون كاملا مثل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ما يشترط هذا، حسب الإمكان. ولو كان عنده نقص، ولو كان عنده ظلم، ما يشترط أن يكون مثل الخلفاء الراشدين، ما لم يصل إلى حد الكفر. ما دام أنه مسلم مؤمن، وإن كان عنده نقائص في العمل أو بالتعدي أو بالظلم أو بالجور، المصلحة في لزوم طاعته، المصلحة أكثر من المصلحة التي تحصل في الشقاق والانشقاق عليه. فلزوم طاعته والانضمام مع الجماعة فيه الأمن، فيه الاستقرار، فيه القوة، فيه السلامة. والخروج عليه يسبب الفوضى والضياع وسفك الدماء، كما تعلمون، كما تعلمون الآن من الحوادث. فتلزم جماعة المسلمين وإمام. هذا هو طريق النجاة. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن أخبره عنها، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو سبيل النجاة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها. اعتزل، هل لك وحده، لا تدخل معهم في صراع وفي نقاش وفي تقول أنا بنصر الحق وأنا لا. اعتزل الفتن، اعتزل الفتن. ما دام ما في جماعة ولا إمام لا تدخل مع الفوضى ومع الناس. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا طريق النجاة. فإذا كان للمسلمين إمام مسلم، ما دام أنه مسلم منهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم من المسلمين، ما دام أنه مسلم، جاء واحد يبي نازعه، يبي ينتزع الملك منه، هذا صاحب فتنة، هذا يشق عصا الطاعة. يجب على المسلمين أن يردعوه، أن يقتلوه، لأنه لو بقي سيفسد على المسلمين. فرق جماعته. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتته جاهلية.
0: وهذا حديث أيضا، حديث في الموضوع نفسه، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأعاد فيه وأبدى لحاجة الناس إليه ولخطورته. من كره من أميره شيئا، لازم بيحصل شيء يكرهه. هم جاءنا الأمير على كل ما تريد، لكن سددوا وقاربوا. شيء أهون من شيء، أدام فيه أمير مؤمن فالزمه ولو كرهت منه بعض التصرفات.

0: اصبر عليها، لأن ما يفضي عليه الشقاق والنزاع أشد مما أنت فيه الآن مع ما تكره. أمين الأمين. كتاب خف الضررين ودفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اصبر. نعم. ومن كره،
1: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه،
0: فليصبر عليه، يصبر عليه ولو كان عليه ضرر، بعض الضرر، فإن هناك ضرر أعظم في شق العصا. نعم.
1: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
0: أما إذا لم يصبر عليه فهذا معناه أنه شق، شق الجماعة، خرج عليهم ولم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا مات على هذا ولم يعتقد إمامة المسلم، إذا مات وهو لا يعتقد إمامة المسلم الموجود في وقته فمات على ذلك، مات على أمر من أمور الجاهلية، ميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ليس لهم إمام. أنتم تعرفون العرب قبل البعثة ما لهم إمام، ما لهم إمام، ولا يخضع بعضهم البعض، ويتغايرون ويضرب بعضهم بعضا ويتقاتلون، فهذا يكون مثلهم، يموت على ما هم عليه، على ما هم عليه في الجاهلية. هذا تهديد وعيد شديد، إن الإنسان يخرج من الإسلام إلى الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر، لكن معنى أنه يكون عنده خصلة من خصال الجاهلية، وهي عدم الاعتراف بإمام المسلمين. نعم. أن ترضى أنك تموت على شعبة جاهلية، ترضى لنفسك هذا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35.
0: لعلنا نقف عند هذا. نعم.
1: صلى الله عليه. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن 3 لا يكون يذرن شيئا، أو لا يكون يذرن شيئا، ما هي الفتن 3؟ أثابكم الله.
0: يعني ما هي 3 معينة، الله أعلم، ما هي 3 معينة، لكن منهن 3، من هذه الفتن 3 يكون فيهن ضرر عظيم لا يذرن شيئا مما كان الناس عليه من الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، وبين قول العلماء أنه إذا أجبر رجل الناس بالسيف وجبت طاعته؟
0: ما لهم إمام، إذا صار الناس ما لهم إمام، وجاء واحد من المسلمين، جاء واحد من المسلمين وقاتل حتى خضعوا له، هو مسلم وقاتل هالمفترقين وهالمختلفين، قاتلهم حتى استقاموا وصار لهم جماعة، وجبت طاعته. أما هذا جاء وفيه إمام قائم يريد أن ينزع السلطة منه، هذا هو الذي يستحق القتل. أما من غلب الناس بسيفه فهذا ما جاءه ما لهم إمام، فصار عنده قوة وصار عنده شجاعة وصار عنده قيادة فسيطر على الأمر، هذا تجب طاعة ما دام أنه مسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن الدعاء لولي الأمر نفاق؟
0: هذا هو النفاق، كلامه ذا هو النفاق. أما الدعاء لولي الأمر هذا نصيحة، ما هو بنفاق، هذا من الإيمان. فهذا يدل على أنه يبغض ولي الأمر، وهذا خلاف السنة. السنة أن ولي الأمر يدعى له ما دام أنه مسلم، يدعى له بالصلاح. أنت ما أنت تثني عليه وتمدح ما هو عليه، لكن تدعو له بالصلاح والهداية. إذا صلح أمر المسلمين، فأنت إذا دعوت للإمام تدعو للمسلمين، لأنه إذا صلح الإمام صلحت الرعية. والسلف كانوا يدعون للإمام. قال الفضيل بن عياض، ويروى هذا عن الإمام أحمد، لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أنت ما تبتثني عليه وتمدح أفعاله حتى يقال إن هذا نفاق. أنت تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، لأنه هذا من صالح المسلمين. هذا من النصيحة لولي الأمر والنصيحة للمسلمين الذين لا يحبون الإمام، هذول عندهم خروج من مذهب الخوارج. الذين لا يدعون للإمام هذول، هذا مبدأ الخروج، هذا من مبادئ الخوارج. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ما المقصود بالإهانة هنا وما صحة هذا الحديث؟
0: المقصود بإهانة السلطان الكلام فيه وتحقيره عند الناس وسبه، هذه استهانة بالسلطان. السلطان له مكانه وله شان، يجب أن يوقر ولا يمتهن ويسب عند الناس ويتنقص عند الناس، لأن هذا يسبب الخروج عليه، والخروج عليه يسبب الفوضى ويسبب سفك الدماء. يا إخوان، احذروا من هذه الدعايات وهذه الضلالات. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون في المظاهرات يعتبرون من الشهداء؟
0: هذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم لأحد. حتى من مات في الجهاد، من مات في الجهاد ما نحكم له بالشهادة، لكن نرجو له الشهادة. لا نجزم للشهادة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. المعين لا نحكم له بالشهادة، لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم. أما الأفراد نقول فلان نرجو له الشهادة، نرجو. أما النجزم نقول لا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، هذه قاعدة عند العلماء. نعم،
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمني الموت لشخص يخاف من الوقوع في الفتن والمعاصي، وكيف أنجي نفسي من الفتن؟
0: أما كيف تنجي نفسك من الفتن، الحمد لله، الزم الطريق الصحيح، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه جماعة المسلمين، ما عليه جماعة المسلمين، هذا ينجيك بإذن الله من الفتن. وأما تمني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مرض، هم، حزن، غير ذلك. يصبر على ذلك ولا يتمنى الموت إذا كان إنه سبب ضر نزل به. هذا لا يجوز أن يتمنى الموت من شدة المرض، من شدة الهم، يصبر على ذلك. أما إذا كان تمنى الموت خوفا على دينه من الفتن، هذه مسألة أخرى. الأول

0: ضر نزل به من شدة أو فقر أو مرض، هذا لا يتمنى الموت أبدا، لكن يصبر ويدعو الله عز وجل. الأمر الثاني إذا خاف على دينه، خاف على دينه من الردة، من الانحراف، من الضلال، فهنا قد رخص بعض السلف في أنه لا بأس بتمني الموت. وقد تمنى بعض الصحابة وبعض السلف تمنى الموت لما جاءت الفتن الشديدة وخاف على دينه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة السلف في تجنب الفتن؟
0: يا أخواني، وضحنا لكم وشرحنا لكم طريقة السلف: اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين باختصار، هذا هو طريق النجاة، تمسك بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إجماع السلف حجة بذاته؟
0: نعم، إذا أجمعوا الإجماع على قسمين: إجماع قطعي وهو أن يصرحوا بالحكم، يتفقون على حكم يصرحون به، هذا قطعي، أجمعوا على تحريم الزنا، على تحريم الخمر، على تحريم الربا، على أجمعوا على هذا في مجال، أجمعوا على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا إجماع قطعي ضروري. أما الإجماع الظني فهو إذا لم يظهر خلاف، إذا أفتى عالم في مسألة ولم يظهر من يخالفه فهذا إجماع ظني، يظن أنهم أجمعوا، ما هو إجماع قطعي. نعم.
1: أثابكم الله. وهذا سائل يسأل فيقول: هل يصح أن يقال إن كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله أنه من الفتن؟
0: نعم، كل شيء يشغل عن طاعة الله فهو من الفتن بلا شك، ما في شك إن الذي يشغل عن طاعة الله أنه نوع من الفتن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من خرج لإسقاط ولي أمره لما عليه من ظلم وعدوان يعد شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هي زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا تنصحونه؟
0: نعم، ما في شك أنه من خرج على إمام المسلمين يريد شق عصى الطاعة أنه من الخوارج، وأنه يجب قتله، يجب على ولي الأمر قتله، ويساعده المسلمون في ذلك لأجل بقاء الجماعة وسد الفرقة والانشقاق ما في قتله من المصلحة. نعم، بقية السؤال.
1: السؤال يقول: هل يعتبر شقا لعصى الطاعة يستوجب قتله وردعه، وهل هذا الزمن هو زمن الهرج الوارد في الحديث، وبماذا؟
0: الله أعلم. أننا نجزم بأن هذا الزمن هو زمن الهرج والوارد في الحديث، الجزم يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أنه هو. نعم، ولا يمكن يجي زمان نشد من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يوجد أناس إذا ذكرنا لهم أحاديث السمع والطاعة قالوا إن حكامنا لا يحكمون بالشريعة الإسلامية وإن الأحاديث لا تنطبق عليهم، فما توجيه فضيلتكم؟ يقول: مع أنهم يقولون يقتلون المسلمين وحجتهم أنهم سفكوا الدماء أي الحكام وأن الشعوب لا تريدهم.
0: أنا ما أدري عن الحكام، علشان ما أدري عنهم، المهم نحن على جادة واضحة، الحاكم المسلم، شوف الحاكم المسلم هذا تجب طاعته ويحرم شق عصى الطاعة، معه حاكم المسلم. وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، الحاكم المسلم لا يجوز الاختلاف عليه وشق عصى الطاعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم؟
0: وأما

0: الحاكم المسلم ينظر في الأمر، إذا كان بالإمكان التخلص منه وتوفير الأمن وتوفير، هذا شيء مطلوب. ما إذا كان ما يمكن إلا بفساد، بضياع الأمن، بمضرة أكثر، يصبر عليه إلى أن يأتي الفرج. يعني تزيد الشر شر، تطفي النار بالبنزين، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، حسب الإمكان. تقول الله ما استطعت، تقول الله ما استطعت. درع الفتن ودرع الشرور مطلوب، ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما مطلوب. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الاختلاف بين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم وبين منهج السلف كالخلاف الذي كالخلاف بين بعض المسائل الفقهية؟
0: لا، أشد خلاف علماء الكلام وعلماء المنطق مع علماء السلف، هذا أشد من الخلاف في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية الخلاف فيها سائر حسب الأدلة، حسب الأدلة. أما الخلاف في العقيدة هذا لا يجوز، العقيدة لا يجوز الخلاف فيها لأنها توقيفية من الكتاب والسنة. نعم، وليست اصطلاحية أو اجتهادية. نعم.
1: يقول: وهل يصح أن يقال أن هذا الاختلاف الذي بينهم خلاف لفظي؟
0: سبحان الله، خلاف لفظي، وهم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، هذا لفظي. خالفون الكتاب والسنة نقول هذا خلاف لفظي. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن ما يقوله
0: أو يقولون ليس هناك قضاء وقدر والأمر أنف، هذا خلاف لفظي، هذا خلاف باطل. نعم
1: وهذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله بعضهم أن كثيرا يقول من الدعاء أن كثيرا من صفات الله تعالى إنما جاءت في أخبار الآحاد فلا يجب على العوام تعلمها؟
0: أعوذ بالله من هذا الكلام ومن قائله. أخبار الآحاد إذا صحت فإنه يجب العمل بها في العقيدة وفي غيره، لأنها تفيد العلم. أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. فلا يجوز هذا، النص ليس معه اختلاف، ما دام فيه نص فلا مجال للاختلاف إلا من أهل الزيغ والضلال والتحريف والتأويل. نعم
1: أحسن الله إليكم.
0: ولا فيه تفريق بين خبر الآحاد والمتواتر، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم المدار على الصحة، ما صح فإنه يجب العمل به، تمسك به. نعم
1: وهذا سائل يقول: ما كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي أمر المسلمين، وهل يكون هذا سرا أم علنا؟
0: النصيحة لولي الأمر تكون سرا بينه وبين الناس، إما بالمشافهة وإما بالكتابة السرية وإما بالوصية لمن يتصل به أو غير ذلك، ما يظهرها للناس، لأنه إذا أظهرها للناس صار فيه شقاق وصار فيه كلام، أي يسر، وهذا يدل، إذا أظهرها يدل على الرياء، أنه ما قصد الإصلاح، قصده الرياء ومدح نفسه. السرية مع ولي الأمر، حتى المسلم العادي إذا رأيت عليه نقصا فلا تفضحه عند الناس، أسر إليه وانصحه سرا بينك وبينه. نعم فكيف بولي الأمر؟ نعم
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك؟
0: الجماعة ما كان على الحق، ما هم الجماعة حق، الجماعة ما

0: كان على الحق ولو كان واحد. فمن كان على الحق فهو الجماعة، ومن كان على باطل ولو كان آلاف من الناس فليسوا جماعة. نعم، المدار الضابط هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. المدار على ما عليه، ما عليه الشخص أو الجماعة. إن كان حقا فهم الجماعة، وإن كان باطلا فلو كانوا بالملايين فهم ليسوا جماعة، جماعة ضلال. ما أدري الوقت
1: آخر سؤال.
0: الوقت ما انتهى.
1: آخر سؤال.
0: نعم، أنا ما أدري الوقت.
1: لا، الوقت لسه ما انتهى. لسه ما انتهى الوقت.
0: بيني وبينكم الوقت. إذا انتهى خلاص.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: وهذا سائل يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله قد كلم أباكم كفاحا؟
0: يعني مباشرة، ما بدون واسطة. كلمه كفاحا يعني بدون واسطة. الله جل وعلا هو الذي كلمه بدون واسطة، بدون واسطة جبريل.
2: نعم الرحيم.
0: هذا إكراما له رضي الله عنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: السلفية منهج رباني، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن، يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: تركت فيكم أمرين أو اثنين ما تمسك لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن معرفة المنهج الحق وسبيل الفرقة الناجية أمر واجب على المسلم لينجو بنفسه من سبل أهل الباطل، ولينتظم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حول هذا الموضوع: السلفية المنهج الحق أو الفرقة الناجية، يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله جل في علاه وأشكره ونسأله المزيد من فضله على ما أنعم به وتفضل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، اللقاء العلمي في هذا الجامع المبارك، جامع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة والمنسقين والداعين والحاضرين والداعين لهم في ظهر الغيب، إن ربنا لسميع الدعاء. كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية وعدوان، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا هاديا وبشيرا، أرسله على فترة من الرسل ليقيم الله به الملة العوجاء، فيقول لا إله إلا الله ليفلحوا. جاء عليه الصلاة والسلام معه الحق والتوحيد والهدى والنور، جاءت معه الحياة وجاء معه العدل صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه، ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم من الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قبضه الله إليه إلا وقد أكمل به الرسالة وأتم به النعمة وهدى الناس لمن آمن به واستقام على أمره. بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد لمعرفة مقامه صلى الله عليه وسلم وبعض صفته، جاءت هذه المحاضرة أو الكليمة، والتي كان أو التي عنون لها بالسلفية منهج رباني، ولا أظن أن المقام يتسع لاستيعاب هذه أو هذا العنوان من جميع جوانبه، ولو أقيمت دورة خاصة في تفصيلات هذا العنوان استغرقت أياماً.

لكن حجمنا كما يقال يعني أن نأتي شيئا من ذلك فيستدل به على غيره إن شاء الله تعالى. وأتناول كلام حول هذه أو هذا العنوان في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في الانتساب إلى السلفية. حكم الانتساب إلى السلفية. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة معالم السلفية وسماتها. ثم الرابعة الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما النقطة الأولى في بيان معنى السلف لغة واصطلاحا، فإن السين واللام والفاء، السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، يدل على تقدم وسبق. لذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق، المتقدم والسابق، وهي جمع سالف، ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف، وتطلق على كل متقدم وسابق لك، على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الله جل وعلا: فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. ومنه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه. فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. لهذا يقال: لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات. أما الحافظ ابن الأثير وابن منظور فخصاه بالمتقدم والسابق لك في السن والفضل، المتقدم والسابق لك في السن والفضل. قال ابن منظور: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. انتهى كلامه رحمه الله عن ابن منظور. يدل على هذا المعنى، وهو أن السلف من تقدمك وتقدمك في السن والفضل، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث فيه قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته فاطمة يوما فبكت، فلما رأى عليه الصلاة والسلام جزعها سارها مرة أخرى فضحكت، فسألتها عائشة عن سبب الضحك وسبب ماذا البكاء.

مرتين وقال لها عليه الصلاة والسلام: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. يقول لابنته: فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. إلى أن قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني ثانية، فقال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. قال النووي رحمه الله شارحا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك. قال السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي، فتردين علي أي سبقتك أو أسبقك. هذا هو المعنى اللغوي باختصار. أما السلف اصطلاحا أو من هم السلف اصطلاحا، إذا ما تأملت ما ذكرناه في اللغة، وهو أنه يدل على من تقدمك وسبقك سنا وفضلا، نعرج على تحديد هذا الاصطلاح. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم أو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. واللفظ للبخاري. وفي الصحيح عند مسلم من حديث عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا الباب وردت فيه أحاديث عدة، والآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث، كل هذا يدل على خيرية قرن الصحابة، وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والسن والعلم والإيمان رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال: هل التحديد الزمن الذي جاء في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وما جاء في معناهما كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا؟ بمعنى: هل كل من عاش في ذلكم الزمن المبارك يكفي بأن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ الجواب قطعا لا، لأن السبق الزمنية غير كاف في تعيين السلف، لا بد أن يضاف إليه قيد مهم، وهو موافقته، أي ذلك المتقدم، موافقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة.

لهذا تجد أئمة العلم يقيدون ذلك فيقولون السلف الصالح. السلف إيه؟ الصالح، ليخرج به السلف الصالح. السلف الصالح ممن كان في عصر السلف الصالح، ولكنه لم يكن على فهمهم ولم يسر على طريقتهم ومنهاجهم. القدرية خرجت بين أظهر جماعة من الصحابة، وليس ذلك كذلك؟ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أول حديث في صحيح مسلم وبراءته من القدرية، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون أن لا قدر وأن الأمر أرد. قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. فخرجوا في ذلكم العصر، لكن لا يمكن أن يكونوا من السلف الصالح، هم من السلف الصالح. كذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناظره ابن عباس رضي الله تعالى عنه مناظرة مشهودة مشهورة بإسناد صحيح. فكان مما قال ابن عباس للخوارج: انظروا ليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم، هذا الجمع المجتمع نحو من 6000، ليس فيكم منهم أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتدى بهم ومحل ماذا؟ ومحل الاتفاق والاقتداء، ليس فيكم منهم أحد. وهذا كاف للدلالة على ضلالكم، ولهذا قال في ختم المناظرة: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. على إيش؟ على ضلالة. إذن السبق الزماني غير كاف في أن يكون الرجل من السلف الصالح. وفي الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن علي بن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يشتم السلف، فإنه كان يشتم السلف. والمراد هنا بكلام عبد الله بن مبارك أن دعوا حديث عمرو بن ثابت، يريد أنه كان يشتم السلف أي يشتم الصحابة. يشتم من؟ الصحابة. قد بين أئمة العلم اصطلاح السلفية، وبينوه بما يدل على المعنى الذي ذكرنا. فهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله، ماذا يقول في أصول السنة؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن، شوف، ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. فهل الخوارج كذلك؟ وهل القدرية كذلك؟ وهل الرافضة كذلك؟ قال: وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضٍ، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية.

المعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. قال شيخنا العلامة محمد أمان أعلى الله درجته في عليين في كتابه العظيم الفن الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي لا يوجد لا أعرف له نظيرا. ذكر مما ذكر قال يتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد محصورا بدور تاريخي معين، بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر. مدلول إيه؟ مستمر استمرار الحياة وضرورة انتصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، انتهى كلامه رحمه الله. والحديث في الصحيحين من حديث معاوية. إذن نخلص من هذا كله أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسار على هذه الطريقة واقتفى أثرهم. ما هي النسبة إذن؟ النسبة إلى من لزم طريقة السلف يقال فيه السلفي. جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ أبي طاهر السلفي، أبي طاهر السلفي. لم أتكلم عن النسب هذه، لكن لما جاء إليه ثمة بالكسر وثمة بالضم إلى غير ذلك. الشاهد أن الذهبي قال بفتحتين، بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف يعني السلفي، فتحتين، فتحة السين وفتحة اللام. قال بفتحتين وهو من كان على مذهب من؟ السلف. وجاء في ترجمة الحافظ المغرب إبراهيم الجعفري رحمه الله من الزبر الكامنة من حافظ ابن حجر أن الجعفري كان يكتب بخطه، عندما يكتب يكتب السلفي، فسأله ابن رافع عن ذلك: ليش تكتب هذا؟ وهي هل هي بالفتح ولا بالكسر؟ ماذا تقصد؟ سلفي ولا سلفي؟ فقال له الجعفري بالفتح، ليش؟ بالفتح نسبة إلى طريق السلف، نسبة إلى طريق السلف. وضح؟ إذن هذه هي ماذا؟ هذا معنى السلف لغة واصطلاحا والنسبة إليه. النقطة الثانية في حكم الانتساب إلى السلفية: المسلم بارك الله فيه يدعو ربه في كل صلاة فرضا كانت أم نفلا أن يهديه الصراط المستقيم في آية الفاتحة. تقاربت أقوال أهل العلم في

معنى الصراط المستقيم، لأن بناء الحكم مبني على ذلك. هذا اختصر لك هذا الإمام أبو العالي الرياحي بما أخرجه ابن جرير في التفسير بسند ثابت حسن، أن حمزة بن المغيرة قال: سألت أبا العالي عن قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. ثم ذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله، قال: فأتيت الحسن فأخبرته بذلك، فقال: صدق ونفح، صدق ونفح. ترغب في أن يهديك الله صراطه المستقيم؟ فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وطريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. سكوت عما عنه ايش؟ سكت. إذن ما حكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه؟ ماذا تقول إذا سئلت هذا السؤال بناء على هذا المعنى المختصر؟ واجب ولا أنت في مندوحة مستحب تقول؟ واجب، لا محر ولا محيد عن ذلك. وأدلة هذا الوجوب سوى ما تقدم كثيرة، وقد عقد الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد فصلا نافعا في اتباع الصحابة من سلف الأمة، وحصر جملة من الأدلة مبينا من الكتاب والسنة، مبينا وجه استدلالنا على وجوب اتباع الصحابة وسلف الأمة الصالح. فمن ذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وجه الاستدلال من هذه الآية من سورة لقمان، قال الإمام ابن القيم: كل الصحابة منيب، كل الصحابة منيب، منيب إلى الله. أما قال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إليه، قال كل الصحابة منيب، فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أفضل سبيله. والدليل على أنهم منيبون، أي الصحابة أنهم منيبون، أن الله تعالى قد هداهم، يعني هداهم للإسلام، وقد قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب، من ينيب. من الأدلة أيضا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجه الاستدلال، قال الإمام ابن القيم: أخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ما يدعو إلى الجماعة ولا إلى الحزب ولا إلى ماذا؟ إلى الطائفة، يدعو إلى الله، ما هو إلى الفرقة ولا إلى الفكر الفلاني ولا العلاني، يدعو إلى الله. قال: ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن: ورضيه يا قومنا أجيب.

0: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. ما هو كما تفعل جماعة التبليغ الجهلة؟ من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما. ما تكون الدعوة من الجهلة، عالما به. والدعاء يعني الدعوة، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى. فالصحابة قد اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك كذلك لما بعث معاذ وبعث فلان وفلان وهكذا كانوا، قال اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله تعالى. ومنها قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق. فنقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ويقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
1: الوقت
0: نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فيقول الإمام ابن قدامة في ذم التأويل فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون مولودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول فذكر الآية. واضح. وعقد الإمام ابن قدامة بابا في كتابه ذم التأويل فقال الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على نزول مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. من الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العراق بن سارية الذي أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجه الاستدلال قال الإمام ابن القيم قارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله حول الحديث أمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. عرفنا هذه بعض الأدلة من نصوص الوحيين. إذا نخلص من هذا كما تقدم وقد سألتكم

ما حكم الانتساب؟ قلت ماذا؟ واجب، لا خيار لك في هذا. تريد أن الوعود هذه والوعد هذا، فالزم ذلك. إذن الانتساب إلى هذا المنهج الحق الرباني النبوي واجب، وهو شرف وعز لك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولو تأملت وصايا أئمة السنة من قبل ابن تيمية فيما سبق، ستجد في وصاياهم أنهم يوصون باتباع ولزوم منهج الصحابة وسلف الأمة الصالح، وينهون ويحذرون من مجانبته ومخالفته. قال الإمام الأوزاعي كما في الشريعة الآجري: زر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، كما قلنا يقيدون بالصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال أيضا: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي، وأنت منهم على طريق مستقيم. رجا الآجري والحاكم أبو أحمد في شرف أصحاب الحديث، وهو صحيح أيضا. قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم كالنجوم. ثم قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، يتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق كلمة مهمة عن الإمام أبي المظفر السمعاني، يقول رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، اتباعهم للسلف الصالح وتركهم لكل ما هو مبتدع محدث. أن نقول في هذا الباب أكثر من أن تحصى حقيقة، كثيرة جدا، لكن مع الأسف كثير من أبنائنا لا يعيرونها ماذا؟ انتباها ولا تدقيقا. لكن لما قال الإمام السمعاني أن شعار أهل السنة اتباع السلف إلى ما تقدم، ليس كل من رفع هذا الشعار كان صادقا. كثير يرفعون ويهدمون السنة باسم هذا الشعار، مندسين، متربصين، نعم، مبسوطين إلى غير ذلك مما لا من أوجه خلخلة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا. يحفظ، يفهم، يتبع صادقا ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، من يستعمل

أن يطبقه ويعمل به. حصل في بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري أن خرجت نابتة مارقة من الخوارج فاستحلوا بيت الله الحرام مكة المكرمة وبقوا فيه أياما عاثوا فيه فسادا استباحوا الدماء وقتلوا الناس وروعوا الآمنين حجبوا الناس عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. مع الأسف هؤلاء الكذبة الفجرة المارقين ادعوا زورا أنهم على السنة وأنهم سلفيون. ليس كل من رفع الشعار كان ماذا؟ كان صادقا. كتب شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله ورفع درجته في عزيين كتب كتابا لما طهر الله البيت الحرام من هؤلاء الخوارج وقضى على من قضي منه وقبض على البقية نحو يعني 14 يوما ما طاف بالبيت طائف ولا صلى به مصلي ولا أذن فيه مؤذن. كتب شيخنا رحمه الله كان آنذاك رئيس تحرير مجلة الجامعة الإسلامية كان مدير التحرير. يقول شيخنا رحمه الله وإن أول أذان بعد الحادث يعتبر إعلانا لأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة. قد جئت البيت الحرام بعد التطهير هذا جئته معتمرا والله إن الأمر لا يدمي القلب. تعرف يدمي القلب آثار الرصاص والتدمير والخراب سوى الفرش التي كان قد أصيب وقتل فيها من قتل والدماء في خارج أخرجوها خارج المسجد الحرام. إيش هذا؟ يقول من هموم من أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور. الفرح بنعمة الله نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء. وهنا أمر له أهمية ينبغي التنويه به وهو أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني أنهم سلفيون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل قد يكون مركبا. الثاني قال وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد. نتيجة سوء إيش؟ قصد كما يقول السلفية للدعوة والقتال السلفية العلمية. ركب هذا الاسم ونمشي نضل الأمة. يلا أرادوا قال عن سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحديث الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك مثلهم. فليعلم القارئ الكريم أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة ولكنهم متسلفون مدعون السلفية زاعمون الدعوة إلى الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلا عن الدعوة إليه. وبعد النقطة الثالثة معالم

السلفية وسماتها. تقرر فيما مضى بارك الله فيكم أن السلفية هي الصراط المستقيم، لزوم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وطريقة أصحابه من بعده. من سلكها نجا، من تركها ضل. هذا المنهج الرباني المبارك وهذه الدعوة المباركة لها جملة من السمات والمزايا والمعالم، وهي باختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لا غير. هذا اختصارا. وأذكر ببعض المعالم، وانظر فيما يدعيه من يدعيه بعضهم من السلفية، هل هم كذلك أم لا؟ من هذه السمات أولا تحقيق التوحيد لله رب العالمين، ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثالثا لزوم فهم السلف رضي الله تعالى عنهم من الأدلة الشرعية وعدم الخروج على عن ذلك، رابعا التحذير والحذر من البدعة والمبتدعة، خامسا الوسطية بين الغلو والجفاء، سادسا الثبات على الحق، سابعا الحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق والاعتصام بحبل الله المتين، ثامنا نبذ الفرقة والاختلاف، تاسعا الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه والصبر على الأذى فيه، عاشرا العمل بالعلم. هذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل نصوص الوحيين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العملية. السيرة إيش؟ العملية. مهم أن تدرس السيرة، مهم أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. من الأدلة الجامعة تجمع جملة من هذه المعالم التي ذكرتها حديث عظيم، حديث جامع، وهو حديث الحرفاء ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي مر آنفا، وفيه يقول: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. صيف بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تأمل هذا الحديث الجامع من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تضمن جملة من المعالم التي ذكرناها وجملة من الفوائد والقواعد الدالة على معالم هذا المنهج الرباني الإلهي وهذه الدعوة المباركة. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، في تحقيق التقوى إنفاذ لتحقيق التوحيد، أوليس ذلك كذلك؟ وفي تحقيق التقوى إنفاذ لتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التقوى اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم الخروج عليهم إلى غير ذلك. في هذا الحديث الوصية والأمر بالوصية.

سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه الأمر بلزوم سنة الخلفاء الراشدين، وفي ذلك تحقيق لفهم السلف، وفي فيه أيضا التحذير من البدع، وفي هذا تحقيق ماذا؟ معلم التحذير من البدعة والمبتدعة والحذر منهم ومن أهلها. كذلك فيه أن من لزم فهم السلف حقق الوسطية الشرعية الحقيقية للمدعاة بين الغلو وبين الجفاء، وكان الوسط بين طرفين نقيض، وفيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فسيرى اختلافا كثيرا. فمن لزم هذا المنهج النبوي النقي أمن من الاختلاف الكثير. هذا أيضا التوجيه النبوي يتضمن نصا واستنباطا الأمر بالاجتماع والاختلاف بالحق وعلى الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ما نجتمع كيفما اتفق، يعذر بعضنا بعضا وإيش يقول، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، ما نجتمع بهذه الطريقة، هذه كافرية. نجتمع على هدي رسول الله، فعليكم بسنتي هكذا نعتصم بالسنة، لأن الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عضوا عليها بإيش؟ بالنواهي. معلوم بارك الله فيكم أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاني وظهور هذه السمات التي ذكرناها من حديث الإعراض، هل يمكن أن تظهر لك هذه المعاني وتظهر للناس وأنت خارج وفاق بدون علم؟ لا يمكن أن تتحقق هذه المعالم إلا بوجود ماذا؟ العلم الشرعي النافع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين: العلم النافع والعمل الصالح. من الأدلة على هذه السمات أو بعضها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إلى غير ذلك. من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد أحمد: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في الدرر الثانية، قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها التي وردت في الحديث، في دينهم أو دنياهم. ومنها أيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام ابن القيم في إضافة اللهفان: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك يعني يريد أن يسافر قد يعدل عنه عن الطريق ويجور جورا فاحشا بدل أن يمشي

0: من مكة يمشي إلى البحرين مثلا، وقد يزور دون ذلك. طيب كيف الميزان؟ يقول لك الميزان ابن القيم: فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه، الميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم وإما مجتهد متأول أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه. فلم يبقى إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة وعليها مدار الدين. عرفت الميزان؟ اختصر لك الكلام من غير تطويل وشقشقة. من لزم السنة والسلفية المنهج الرباني النبوي الإلهي الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الهلاك والضلال، إذ الحق وسط بين ضلالتين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. قال شيخ الإسلام في الواسطية: كذلك في سائر أبواب السنة هم وسط أهل السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى. من السمات التي ذكرتها الثبات على الحق، وليس ذلك كذلك؟ من أدلة هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في أدلة كثيرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه كما في الجعليات للبغوي: إن الضلال لك حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا دليل، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عن من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، علماء ما هو يدعي العلم، علماء حقيقة، ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن سهلوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ما رجعوا عن الحق. أما جلد أحمد وأولي أحمد رجع؟ ما رجع أحمد. ابن تيمية امتحن رجع؟ لم يرجع، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نقل الإمام ابن تيمية أيضا: كون المنصف سلاما في غاية من النفاسة عن أبي المظفر السمعاني الإمام أبي المظفر. قال: مما يدل على أن هذا الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد، كأنه جاء من قلب إيش؟ واحد، مع التباعد، تباعد الأوطان والأزمان، وجرى على لسان واحد. وهل الحق، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتهى نقله رحمه الله. عرفت كيف؟ أخيرا وأختم كما استعجل كرر
1: ثمان باقي ثمان وربع.
0: الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. في هذه الكليمات التي تذكرنا أو ذكرنا بها وأشرنا إلى جملة من تقريرات مختصرة في هذا الباب المهم وهذه القضية المهمة، يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها من الآثام والشرور والقلاقل والبدع وغير ذلك، يجب عليه أن يلزم ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث والآثار من التمسك بالأمر العتيق، وهو طريقة سلف الأمة الصالح. لماذا يجب عليك أن تلزمه؟ لأنه المنهج الرباني الحق، هو المنهج الرباني الحق. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأختم ببعض المقالات تأكيدا لما سبق، كلمات نيرات مضيئات من باب التذجير والذكرى تنفع المؤمنين. أخرج الإمام الآجري بسند صحيح أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد سأله عن الأهواء، أحد عمال عمر بن عبد العزيز سأل الإمام عمر عن الأهواء، فكتب إليه الخليفة الراشد والإمام الصالح قال: أما بعد فإني أوصيك

تقوى الله والاقتصار في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤندا. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون. وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. فما دونهم مقصر ولا فوقهم محصر. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم بين طرفي نقيض. وقال الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي وغيره بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة. والعلم يقبض قبضا سريعا. فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. لا يوجد لا في العقل الصريح ولا في النقل إيش؟ لا يوجد أبدا. ويقول رحمه الله في معرض رده في درء تعارض العقل والنقل لما رد على الفلاسفة والملاحدة كابن عربي الصوفي وغيرهم ومن تبعه، قال: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية وقال فيه نعم فإنه لا بد أن يضل. من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المرتب أو البسيط. وفي درء تعارض العقل والنقل استعرض جملة من ردود أبي حامد الغزالي ومناظراته للفلاسفة، ذكر جملة وثم حلل طريقة الغزالي في ردوده. لم يثبت على طريقة صحيحة، مرة على مذهب الكرامية، مرة على مذهب كذا، مرة يعني ما له طريقة ثابتة. ضائع مثل الضائع، ما هو ثابت لأنه ما عنده علم بالسنة. بعد أن أتى ذلك كله وقال:

0: منقول الصريح المطابقهم منقول الصحيح. عرفت؟ فهذه هي السلفية، منهج الرباني بحق، التي عبر عنها الإمام ابن تيمية بأنها الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية. وقطع الجهيزة قول كل خطيب، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى ما وضح في بيان هذا المنهج الرباني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. ولعل نقتصر على السؤال لأن الشيخ وراءه سفر سيذهب إلى المطار الآن بعد هذه المحاضرة، ونقول نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت من تدريس ومحاضرات في ميزان أعمالك، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله للجميع وبارك في جهود الجميع، نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إن ربنا سميع الدعاء. هذه أسئلة يبدو عديدة لكن أسئلة متكررة، ويا إخوة يعني حقيقة أنا أعرض يمكن من فترة عن أجوبة الطلبة وعن بعض إخوة، الكلام مكرر. لا أدري هل المراد هو فقط يعني إشغال الوقت بأني كتبت سؤالا أو أرسلت سؤالا، يعني ليس ثمة سؤال من الأوراق التي قرأتها في اللقاءات إلا وقد تمت الإجابة عليه مرات، فما أدري هذا التكرار. على كل حال لعل البعض لم يسمع، ارجع فاسمع. حفظ الوقت مهم بارك الله فيك. هذا يقول بعض الإخوة يعني يبدو نفس الخط ونفس أقول الورقة والخط كمان، سؤال واحد. يقول بعض الإخوة يحضرون دروس المشايخ السلفيين ويحضرون كذا ولا يحضرون كذلك، لا لأناس لا يعرفون، ما موقفنا منهم؟ إذا كان هذا الأخ فما قلت لكم، دعوة إخوانك ودعوة أصحابك وأصدقائك والأخذ بأيديهم، يا أخي الدعوة هذه دعوة رحيمة رفيقة، تحتاج منك إلى ثلاثة أمور كما ذكرها الإمام ابن تيمية فيما ذكرته قبل أيام، وهو موجود في كتابه الاستقامة وفي كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائم على ثلاثة أمور: العلم، العلم بالأمر والنهي، الثاني الرفق فيه، الثالث الصبر. الآن أنت تقول يحضرون ما يعرفون إلى آخره، طيب أعرف أخاك هذا لعله يجهل، خذ بيده بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وضع الناس في وضوح التصور في القضايا المتعلقة بالدعوة والساحة الدعوية ليسوا في وضوحها في درجة واحدة، الناس يتفاوتون كتفاوتهم في إدراك العلم. من الناس من وفقه الله تعالى وألهمه الذكاء والفطنة، من يفهم الكلام ابتداء من مرة واحدة، وبعض يحتاج أن تعيد عليه مرة ومرة ومرتين، وبعض يحتاج منك أنك تجلس بجواره وتكرر الكلام حتى يأتيه النوم، ما يصلح هذا. فأنت لست عليهم بمسيطر، علم وبين، فهما مرة ومرتين وثلاثة إذا كان اختلاف المدارك يعني واضح وقد أرشد إليه السلف. وتكلمت عن هذا، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال.

فما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يرى أن لا ينشر علم العلل في العامة حتى لا يسيء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حملة الثقات. هل هذا يريد أن يخفي العلم ويخفي؟ لا يا أخي، ما هو هذا المراد؟ يريد رحمه الله أن يلبي هذا، أنه ليس كل ما يعلم يقال لكل أحد. الناس أفعالهم مختلفة، مداركهم متفاوتة، إدراكهم للعلوم متفاوت، تدرجهم في تلقي العلم متفاوت. هل يصح لطالب في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة الابتدائية تأتي له في مادة الرياضيات، في مادة يدرسها طلاب المرحلة الثانوية، يصير أكبر من مستواه؟ صحيح، لا يعقله، لا يفهمه، لا يدركه، وهذا يدل على سخف عقله. ما هو ضعف عقله، ما هو ضعف عقل الصغير هذا، لا، هذا يدل على أنك سخيف، ما تراعي ولا تعرف الأحوال ولا تدرك الفروقات، فأنت وضعت الأمر في غير محله، دل على أنك غير حكيم وأن الحمق مصاحب له. إذن اعرف كيف تأتي. ولهذا كما قلت الإمام رحمه الله نهى، بين هذا الإمام ابن رجب معلقا على كلام أبي داود في شرح العلل. لماذا؟ لأن العوام والدهماء عندما يسمعون ونشرح أو يشرح علم العلل فيذكروا الأحاديث التي خالف فيها مالك أو أخطأ فيها مالك، أحاديث التي غلط فيها الزهري، تشرح كتاب التمييز للإمام مسلم، الأحرف التي غلط فيها الزهري، هذا الزهري ما هو إمام إلا إمام، مالك ما هو إمام إلا حافظ، نعم، كيف أخطأ؟ كيف؟ لماذا أخطأ؟ من فهم؟ يبدأ كل حديث يمر عليه من طريق الزهري يشك، من طريق مالك يشك، من طريق فلان الثوري يشك، فيسيئون الظن بهؤلاء الأئمة ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الجاني؟ أنت. ولهذا علم العلل لا يقوى عليه أي محدث حتى في بيان علم العلل إلا النقاد. ما هو أي مستغل بالحديث؟ ما هو أي مستغل ولا عارف بالحديث يتكلم عن علم العلل؟ لأن العلة هي السبب الغامض الخفي الذي يطلع فيه على علة، يعني في الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. طيب، كيف نقحم الناس في مثل هذا؟ أنا أقول هذا وأسحب على بقية الأمور. أنت الآن هداك الله، عرفت، صوبت الصواب في هذه القضية أو تلك، تريد الناس كلهم تفهم كذلك؟ ما صار كل الناس يكونون مثل الشيخنا الشيخ ربيع الله يمسح به في إدراك القضايا وقضايا الأمور هذه التي هي من غوامض مسائل الدعوة مثلا؟ ما ممكن. وهل الشيخ كان يرمي رجما بالغيب؟ نظر، تأمل، إدراك، وغير ذلك. فهذا يقول يحضرون ما يحضرون، آخرين ما آخرين، طيب يعرفه. أقول عرفه، خذ بيده، انصح له شيئا فشيئا. لا شك أن كثيرا من هؤلاء المغمغمين من المخذلة كما أشار إليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في أحد رسائله، هؤلاء الذين يضرون، يقول أنت ما تركتك أحدا، كل الناس تتكلموا في الناس، تتكلم أنت، تحضر ممكنة؟ يعني الناس صارت تبحث عن المشكلة لتنتقم من المنهج السلفي، كأن هذا المنهج المبارك صار خصما للناس. فالغلط فيك ليس

0: الحق تطبيق غير هذا المنهج هو الغلط. خصوماتك الشخصية بين بعض من ينتسب إلى المنهج جعلتك تنتقم من المنهج وترد قواعده. ليس معنى هذا أن من يجب يعني ينتسب إلى المنهج السلفي لا يغلط، يغلط. أنت مسلم صحيح؟ تقع منك الأخطاء ولا لا؟ أما في عندنا في الفقه الإسلامي أبواب الحدود؟ في ولا ما في؟ الحدود وما يتعلق بالديات موجود؟ طيب هذه الأحكام نأتي بكافر نقيم عليها بالحدود ولا من؟ هذا المسلمين. وما يتعلق بهم الذي قتل سواء عمدا قطعا شفاقا إلى آخره، السرقة إلى آخره، صحيح؟ إذن هل إذا وقع مسلم ما فارتكب جريمة من هذه الجرائم نتهم الإسلام؟ الإسلام شوف يدعو إلى السرقة، الإسلام يدعو، لا، الإسلام بريء، أن الإسلام لا يدعو إلى هذا، بل يحارب هذا وجعل القانون والعقوبات فيه، فجعلوا ذلك سبة للنيل من المنهج. ما تركتم أحدا، والله كذب، بدليل أنه مشايخ السنة ما تكلموا إلا بقلة، انظر أمة متروكة ما حد تكلم فيها، صحيح؟ ما يعرفونهم، كيف تكلمون فيهم؟ ما يعرف، ما يجوز يتكلم فيما لا يعرفه، ما يجوز له أن يتكلم. لكن أنت الذي أدخلت في هذا الباب كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فصرت تجمع المتردي والنصيحة وما أكل السمع. نسأل الله النصر والسلامة والعون، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل هي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، القائل هذا معروف بالزيغ والإلحاد والعياذ بالله، هو هذا أول إلحاد الزيغ. نعم.
2: أما كتبه الله سبحانه وتعالى إلى وجه محبوب يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة، وما حكم ما قال ذلك؟
1: ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. قبل
2: الشيخ رحمه الله أن سبحانه وتعالى خلقه الله،
1: أعوذ بالله، هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. نعم. وإذا
2: الشيخ الله
1: لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
2: ما رأيكم
1: في ترتيب هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد.

0: ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل. هم معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات، محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من أصحابه، يعني اشتفت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف، ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل، الكلام ما هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل، إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر رفعه خاطئة. نعم. نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعته. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أشكل ذلك عليه فأردت توضيح قويته.
0: نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى، فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ، اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، أرجو أن يدرك المتابع كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلته ذكر في درس سابق أن الحديث الذي رواه ابن عباس لم يذكر، بل قد يكون من روايات بني إسرائيل.
0: لا، هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره أنه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه، وانما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال
1: الشيخ وفقكم الله، صلي المراقبة لا همة، فهل يجوز إما غير متأثر بالإقرار أو غير راكع في الصلاة، وهو صلي المراقبة أحس بأنه رائع في قلوبهم ولو كانوا يقرؤونها قرى الصور، فهل ترجع لأسباب ذلك بتقصير في قلوبنا؟
0: لا هو أعلم، كلا الأمرين، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. وإلى
1: الشيخ
0: حفظكم
1: الله، أنا بين المشيئتين والإرادتين عموم وخصوص.
0: المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. قلت
1: الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا الإرادة هي لله سبحانه؟
0: يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم.
1: وإذا الشيخ وفقكم الله، أن يقال بأن الإرادة الكونية في حكمته، وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها.
0: الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة هو والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة، لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، حكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم. وهذا
1: الشيخ ما رأيكم بمثل هذه الطريقة من مرور الدهر، تصدر النار على الأرض والنار
0: تستهل فيها لتذكير
1: الناس.
0: هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز، ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات ويعملوا الأبواب ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولها بتشوف على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى أي حد؟ ما يكفي كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات، بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة به ناس الحكوم والنار به ناس يبكون فيه سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قال رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا

0: محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط وانحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين في مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في نبرأها، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله ان يجعل صدره ضيقا حرجا.
0: وهذه الايه فيها اثبات الاراده الكونيه

الإرادة الكونية. من أراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، يعني يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويضيق صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء،

لأن الإنسان لا يستطيع أن يقعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا تطير بجناحيه. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق، لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم. لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر، ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه، ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة السفر، حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة السفر، وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية، لأنهم لا ينطقون رؤيتها، وإنما تأتي صورة رجال، أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان، فالدين أعمال ظاهرة.

0: وأعمال باطلة لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالقدر خيره وشره وعوذ به ورؤيته.
0: هذا ذكر المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح ان الايمان بالقدر امر لا بد منه خيره وشره، الخير كل الامور المحبوبه والمرغوبه والمفيده، والشر كل الامور الضاره والامور المكروهه كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا، ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر فيصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم، تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب على خطيئة على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، يتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه، يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. صلى الله عليه وسلم. نعم.

النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث اضاف الشر الى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر. تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعلها قضاءه خيرا له، ولا يكن من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم. فهو دعا في أن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا، لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له. إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيت دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره، لا يجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم. هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج
يحج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، فينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره. فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه: ربنا ظلمنا أنفسنا. الأبوان عليهم السلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها. لو شاء تركها، لم يجبر عليها ولم يكره عليها. فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر، فيغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون: يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ألا نسألن

الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل بقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم، فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القدر ولا يخاطبون بشيء لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج، المجنون والصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل أو يقول القول بالإكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمة يسلطون عليه، فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها، فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا.

0: على مستحب. من أكره على الكفر على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط فهذا لا حرج عليه، فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون، فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. نعم. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا، هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
1: فأنه لم يجبر أحد على معصية وأمرهم إلى الطاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
1: قال تعالى:
0: فاتقوا الله ما استطعت، حسب الاستطاعة، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما.

0: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. الله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب، وكان الله غفورا رحيما، فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يطلقهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يقنطهم من رحمته، فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. نعم.
1: فدل على أن للحمد فعلا وحسنا ينزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
0: لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإثابة المحسن، هذا هو العدل. أما العكس إنه ظلم، معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع، ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه، أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم. فهو فهي أفعالهم، أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم، وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عنه.

0: الله وقدره شيء داخل في قضاء الله وقدره، لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر. هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة، فأنت مسؤول عن ذلك، ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر، وإنما يعاقبه على أفعاله هو، تصرفاته هو، ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا. هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، القضاء والقدر ما يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمده. نعم.
1: وميثاق قوله بلسانه وحقه بأقلامه وعقده بالجلال يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان.
0: انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل الى تعريف الايمان. تعريف الايمان، الايمان في اللغه تصديق، الايمان في اللغه التصديق على امر مخبر عنه غائب، على امر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك ايمانا لانه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر، لانه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. اذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة. الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كأن يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر التسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به.

لسانك يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاء عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها ببعض. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص بالمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن، زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانه. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجسه، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسه وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19، ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل. ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذا. قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. 19 لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أوله إلى آخره بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة

فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ بضع وسبعون أو بضع وستون شعب، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان، إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه فيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فالإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى: هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا إلى الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة، أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء. حبة خردل هو نوع من النبات حبه أصغر الحب. فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان، وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار. فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس.

هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتغاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. وعندهم إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب. فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه. قال ربي بما أغويتني، وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة، وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب. على هذا لا يكون على وجه الأرض كاهن عنده. القول الثاني قول الأشاعرة، أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم، كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة، كما قال أبو طالب عند وفاته، هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس،

0: كف الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجهة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
1: إذا كان الاحتجاج بالقدر على المحاضر لا يجوز، فلماذا احتج به آدم عندما حاجه موسى عليه السلام؟
2: يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لمصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب ولم يعفى عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا أرجئ بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة الفقهاء.

0: ومرجعة أهل السنة يقال نعم، لكنهم أخف في المرجعة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم.
1: ولا يزيد ولا
0: يقل، ولا يزيد ولا يقل، ولا يزيد ولا يقل، ولا يزيد ولا يقل، ولا يزيد ولا يقل. هذا الكلام ما أدري، يعني ولا ندخل في هذه الأمور. ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. هذا ما هو حديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. هذا أمر قدري، أمر قدري، ما هو أمر شرعي. أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم. لا، المشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم. قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته. أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم. هذا قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال، إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
1: إذا كان الله سبحانه وتعالى يحكم الكفاة والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا على قبول الحق، فهدي أن أسأل وأقول لماذا لم يجعلهم الله أهلين لقبول الحق؟ أليس قادر سبحانه على هدايتهم كما قال؟

0: نعم اللي بعده. هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل. لماذا يفعل الله كذا؟ نعم.
1: قال الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعارض القدر؟
0: نعم.
1: هل الندم يعارض القدر؟
0: الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر. القدر ما يعارض القدر، بل هو ايمان بالقضاء والقدر، ويندم على افعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، انما يندم على افعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله. نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا، ولم نصل إلى نتيجة. لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا، ونصحح ما كان منها خطأ، وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحان مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق أو 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر. الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم.
2: تعبيرات كفرية.

0: الأدبية كلام الأخير بالذات ما أدري منين جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري هذه حيرة وشك والعياذ بالله. هذا كفر. إلا ندري منين جينا وندري وين احنا رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا. فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو
1: فمن لم يكن قويا الباب قويا الإرادة قويا العزيمة كان مسلما من غير إسلام.
0: هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لإيمانه بالله عز وجل، لكن إذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لي لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل. نعم.
1: وقال تسميه صلى الله عليه وسلم احد الجامع بين كلمتي القضاء والقدر كان معروفا في قبور الجهال، اما ان استجابهم لها كان مقتربها.
0: قضاء والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من اولهم الى اخرهم. وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات، وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم.
1: وإلى الشيخ الله لماذا لا تعرفه بتعريف رسول عليه الصلاة والسلام في جبريل؟
0: نعم. عطنا السؤال اللي بعده.
1: وإلى الشيخ وفقكم الله، معلوم أن دعاء الصفة لا يجوز، مثل يا رحمة الله الحميد، والسؤال هو أنه يشكل عليه الأذى مع الأحاديث الواردة باستعادته عليه الصلاة والسلام بصفات الله، مثل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.
0: هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، هذا من التوسل. فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. التوسل إلى الله والاستعادة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله تامات. الاستعادة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع، أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا. وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا وقوم باللسان وعلم بالاركان وعقل الجلال تجد بطاعه وتنقص بالرجال. قال الله تعالى: وما اعلموا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، أدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياة عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول.
2: أيها الأحبة في الله، ما تبقى من ذلك في هذا الشريط.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: الدرس 14.
5: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف

0: رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح: أي من الوعيد، وأنه شرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانجراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة الباب لما قبله، أن الشيخ رحمه الله لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، لما ذكر تحريم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وأنها من الشرك بالله، على التفصيل الذي تقدم ناسب أن يذكر عقبها ما هو أصرح وأعظم منها، وهو الذبح لغير الله، فإنه شرك جلي أكبر. وهذا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. قوله: ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من أدلة الوحيين في الوعيد لمن ذبح لغير الله وأنه شرك أكبر. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية الأنعام. ثم ذكر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وما نقله في ذلك. قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، قيل إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقيل الصلاة المعروفة، إن المراد به الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. قوله سبحانه وتعالى في آية الأنعام: ونسكي. النسك هو الذبح أو النحر، والمراد التقرب إلى الله بإراقة، التقرب إلى الله بالدم المراق، التقرب إلى الله بالدم المراق. ومنه الأضاحي، ما يذبح في الأضاحي، والهدايا يعني من الهدي، وكذلك العقيقة، فكل ما يذبح تقربا إلى الله يسمى نسكا، يسمى نسكا. فلو ذبح المرء يريد لحما مثلا، لو ذبح يريد لحما مثلا، لا يسمى نسكا.

محياي أي كل ما أفعله في حياتي وكل ما أفعله قبل مماتي أو استعدادا لمماتي كل ذلك لله رب العالمين. ومماتي محياي ومماتي لله، اللام في قوله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يكون معناها في قوله صلاتي ونسكي لله أي استحقاقا. واللام في محياي ومماتي للملك، فإنها من تمام ملكه جل وعلا وربوبيته. اشتملت هذه الآية الشريفة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. الذبح لغير الله ماذا يشمل؟ ماذا يشمل هذا الذبح لغير الله؟ ماذا يشمل أو على ماذا يشتمل؟ أولا أن يسمي الشخص أن الذبيحة لفلان أو للضريح الفلاني أو الولي الفلاني، أو ينوي أنها لفلان، ينوي من غير ماذا تصريح، أو أن ينوي أنها لفلان ونحو ذلك، فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد. فيخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد لغير الله، وإن كان لم يسم فلانا حين القصد. فلو سمى وهو يقصد غير الله، فلو سمى بالله وهو يقصد غير الله للضريح أو لفلان أو علان، وعند الذبح قال بسم الله، قال ماذا؟ بسم الله، لا تنفعه هذه التسمية، لأنه قصد بإراقة هذا الدم غير وجه الله تعالى، لم يرد وجه الله جل وعلا. يشتمل أيضا، قلنا هذا وجهها الثاني أو الذي بعده، أنه عند الذبح يسمي غير الله، كأن يقول بسم الله أو عيسى أو موسى أو العزة أو غير ذلك، فهذا أيضا من الذبح لغير الله، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة حتى ولو كان يريد لحما، لأنه ذكر غير الله تعالى عليها. نعم. ثم ذكر أيضا فيما ذكر قول مجاهد رحمه الله وقول الثوري، قال الثوري عن السدي عن سعيد: ونسكي ذبحي، وكذا قال من؟ الضحاك. هذا هو الشاهد من الآية تحت هذا الباب. ووجه الاستدلال أنه كما أن من صلى لغير الله يعتبر مشركا، من صلى لغير الله يعتبر مشركا، فكذلك من ذبح لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ مشركا، شركا أكبر. وثمة وجه آخر في الاستدلال، وهو أن الله جل في علاه

0: له لا شريك له في الصلاة والنسك، لا شريك له في الصلاة والنسك فيتوجه له، وكذلك لا شريك له سبحانه في المحيا والممات، بل هو المتفرد بذلك كله جل وعلا، وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. نعم.
1: وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك، وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير:
0: أي من هذه الأمة، أي المراد أي بالنسبة لهذه الأمة، وإلا فدين الأنبياء جميعا قبله هو ماذا؟ الإسلام، هو الإسلام. لكن أصبح لفظ الإسلام، أصبح لفظ الإسلام أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة. نعم.
1: قال ابن كثير: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف آية الكوثر، وهي قوله تعالى: فصل لربك.

0: وانحر.
1: هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بهاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والنسك. والنسك هنا ماذا؟ النحر، إراقة الدم تقربا إلى الله، إراقة دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله. وهو أي هذا النحر أو هذا النسك المأمور به في هذه الآية إنما هو شكر لله على ما أعطاه من نعمة نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي، شكرا لله على هذه النعمة فصلي لربك وانحر، شكرا لله. ووجه الاستدلال أن هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه كما مر، والأمر دليل على أن هذا العمل عبادة، وأمر الله عز وجل بهذا دليل على أن هذا العمل ماذا؟ عبادة، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يحب، لذا فالذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره كما هو الحال في الصلاة، كما هو الحال في الصلاة، لأن العبادة ما تعرفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. ثم يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب، الدالتان على القرب إلى الله والتواضع له والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته. النحر ينقسم بارك الله فيكم إلى قسمين، نحر عادة ونحر عبادة. فالأول عن العادة إن كان يريد به اللحم والأكل فهذا ماذا؟ عادة. يثاب المرء على احتسابه تلك النفقة على أهله وأهل بيته ليطعموا جميعا من هذا اللحم، فيحتسب ذلك ليؤجر كما في الصحيح وما يجعله في امرأته ماذا؟ صدقة. يعني إن احتسب ذلك. أما الثاني وهو العبادة عموما كذبح الأضاحي والهدايا كما مر والصدقات والعقيقة ودم الجبران ونحو ذلك. والذبح المحرم أنواع، الذبح المحرم أنواع، كمن يذبح ذبحا غير شرعي، يذبح ذبحا غير شرعي، من أنواعه أن يذبح ذبحا غير شرعي، فيأتي مثلا إلى ظهر العنق، إلى ظهر إيش؟ العنق، ولم يقطع الوجهين. نعم. وكذلك لا يأتي على الحنجرة، فمثل هذا يعتبر ذبحا غير شرعي. ومنه أن يرمي الذبيحة هذه التي يريد ذبحها مثلاً

0: نعم بالعصا أو بحجر فيقتلها فتموت، فهذا لا يجوز ماذا أكله، لأنه ماذا ذبح أو قتل أو كذا ذبحا غير شرعي، ذبحا غير شرعي. حتى لو أنه ضربها بعصا أو حجر ثم بعد أن ماتت جاء فنحر، لا تعتبر ماذا، لا تعتبر أو لا يعتبر أنه ذبحها ذبحا شرعيا. من أنواعه أيضا الذبح لغير الله، من أنواع الذبح المحرم الذبح لغير الله، وهو الذي عندنا في الباب، والذي عندنا في الباب. من أنواعه أيضا ذبحها يريد لحمها لكنه ذكر غير اسم الله عليها، ذكر غير اسم الله عليها كما مر. كذلك من أنواعه أن جمعا من أهل العلم أدخل في هذا النوع أو في هذا الذبح المحرم من ترك أو من تعمد ترك تسمية الله على الذبيحة، ذبحها ذبحا صحيحا لكنه تعمد ترك التسمية عليها. كذلك ما يلتحق بالذبح المحرم ما يذبحه بعض الناس عند إرادة تأسيس منزل قبل أن يحفر العامل ولا غير ذلك، يأتي على أرضه فيذبح نعم ذبيحة يريق الدم، أو مثلا إذا ما أراد حفر بئر أو نحو ذلك من هذه ماذا التصرفات، زاعما أن هذا الفعل يكف الجان عنه، يكف الجان عنه. كل هذا من ماذا، من الذبح المحرم. نعم.
1: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح: رواه مسلم من طرق وفيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل: قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله.

0: ومن الخلق السب والدعاء.
1: نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام، قول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. يقول علي رضي الله عنه: حدثني رسول الله. هذا اللفظ يريد به التأكيد، يريد به ماذا؟ التأكيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذه الكلمات الأربع بلعن من ذبح لغير الله. أول ما بدأ به ماذا؟ اللعن لمن ذبح لغير الله. لماذا بدأ به؟ بدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب. فعلمنا أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وفاعلها يستحق اللعن، وهذا الفعل من الكبائر الشركية، هذا الفعل من الكبائر الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. ثنى بعد ذلك بلعن الوالدين، بلعن من لعن والديه، وأن هذا من الكبائر العظيمة والقبيحة، من العظائم، من الكبائر العظيمة والقبيحة. فالسب لا يجوز، السب لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في الصحيح: لعن المؤمن كقتله. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وسب الوالدين إما أن يكون مباشرا، لعنهما إما أن يكون ماذا؟ مباشرا، يلعنهما مباشرة نعوذ بالله من ذلك، أو أن يكون غير مباشر، غير مباشر، كمن يسب والد الرجل فيرجع السب إلى والده كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره. واضح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا. محدث بالفتح الذنب، وبالكسر المذنب، وبالكسر المذنب. وهنا عليه الصلاة والسلام يلعن من آوى محدثا، وهم أهل البدع والمعاصي، وذلك الإيواء يكون بنصرهم وتأييدهم والذب عنهم أو حمايتهم ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. والمراد بمنار الأرض أي مراسيم الأرض.

0: وسميت منارا لأنها تنير الحق للناس، سميت منارا لأنها تنير الحق للناس وتوضحه وتدل عليه. فتنير الحدود بين أرض المرء وأرض جيرانه، تنير الحدود بين أرضه وأرض من جيرانه، فمن غير ما بينه وبين جاره أو جيرانه فإن هذا التغيير يكون سببا للبغضاء وحصول الشحناء فيما بينهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ويدخل فيه في تغيير منار الأرض من غير المعالم التي ترشد إلى الماء ونحوه، فإن ذلك لا يجوز تغييره لما فيه ماذا من الإضرار. هذه أربع كلمات سمعها من؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الأربع متفاوتة، صحيح؟ هي متفاوتة، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. ثم قال شارحا، ذكر رواية أحمد أيضا وعرف بأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم عرج إلى تعريف اللعن. قال قوله لعن الله، اللعنة البعد من مضان الرحمة ومواطنها. ثم قال قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات إلى آخره. قرأت كلام شيخ الإسلام؟ طيب اقرأ.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة
0: نعم، ذكر أن البعد، أن اللعنة هي البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. ثم ذكر أيضا بعد ذلك كلام شيخ الإسلام، قال ما معناه، يعني يذكره بيش بالمعنى لا بالنص. إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. يقول الإمام محمد بن إبراهيم حفيد الإمام المجدد بن عبد الوهاب كما في فتاويه، يقول مقررا إن تفسير لعنه الله، إن تفسير لعنه الله بالطرد من مضان الرحمة كما هو عندكم هنا، ها؟ إن التفسير بالطرد من مضان الرحمة هو من التفسير باللازم، هو من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لا